0: قيم مشتركة ومتبادلة، وتشبث التراسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام، وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
0: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الأليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: غريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
2: هي كتبقى ألعاب متميزة مجموعة ديال الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، حيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب بحر الأبيض المتوسط.
1: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
3: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
4: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
1: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة، إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين، بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
8: واحد اللقاء اللي كان تلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كان تلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
7: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
1: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
6: ريم راديو،
9: ريم راديو، الخبر من المصدر.
10: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال للسياره ديالو ويرد البال للطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
11: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
12: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيان، كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
13: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
14: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
6: غيم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
14: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزيل إنغميسن، غماب راديو،
6: غيم راديو.
15: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
7: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 عشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 26 و2000 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 26 و2000.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
15: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
15: ريم راديو.
1: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
18: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
1: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
19: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
20: كاينين الفرق من المغرب من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطرقة الحمدوشية.
1: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
21: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو، ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
16: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
2: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة ديال الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
1: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية، والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
0: الحمد لله احنا حاولنا نكونوا يد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق ديالو، يعني حققنا 3 ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
4: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تيشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
1: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
9: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
8: واحد اللقاء اللي كنتلقاو فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقاو هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
7: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
22: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
1: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026، أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر. مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليون، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليون، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
10: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
23: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلد لدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة، وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود، وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة، فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
10: غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
12: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 عشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 26 و2000 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 26 و2000.
10: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
5: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
4: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
6: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
7: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تارودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
4: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش تتخلل

0: في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026، أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر. مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
0: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
2: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
3: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
2: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
4: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
5: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة السراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة، يعني

0: انتم في الطريق الحمدوشية، راه غادي ان شاء الله في الامام، في الامان، وغادي في الامام. نتمنى من الله ان هاد الشباب اللي طالعين انهم يتذوقوا في الطرقة الحمدوشية.
1: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
5: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026.
6: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة جابرييل مارتيلي عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
8: هي كتبقى ألعاب متميزة مجموعة دي الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية دي الميداليات، حيث حرزنا على 2 ميداليات ذهبية وفضية و3 ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على 2 ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على 2 ميداليات ذهبيات في ألعاب بحر الأبيض المتوسط.
1: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
9: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا 3 ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
10: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
1: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بيل واندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين لدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقة النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: غيم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
5: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
14: واحد اللقاء اللي كان تلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كان تلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
5: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: انغمس نيم كرة، انمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، امون، تدمسا، تونونت، جوسكزين انغمسن، غماب راديو.
6: غيم راديو.
1: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر. مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليون، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليون، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
6: غيم راديو.
12: الخبر من المصدر.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
5: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
2: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
6: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
7: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
2: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
3: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع رفقة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسالة نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
9: أهلا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
8: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار.
9: نعم.
8: كنا تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد والالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. نعم. الآن بغينا نتكلموا على واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، واللي هي ربما نعتبروها هي مركز ديال العقد الوعد بالبيع، هي مسألة الثمن.
9: نعم.
8: مسألة الثمن، واش ممكن يجيو أطراف جوج الناس عند الموثق كيتفقوا كيقول له سيد الأول أنا غادي نبيع، سيد الثاني أنا غادي نشري، كيتفقوا على واحد المدة معينة، شهر شهرين ست شهور إلى غير ذلك، ولكن يطلبوا من الموثق يقول له الثمن مازال ما حددناش الثمن بالضبط، يعني هذا العقد هذا ما يكونش فيه الثمن، واش ممكن تكون هذه الحالة الأستاذ منتصر؟
9: هو كما عرفنا في الحلقات الأولى ديال البرنامج هو أنه الوعد بالبيع واحد العقد اللي هو غير مسمى وكيخضع للشريعة ديال المتعاقدين، ولكن باش تكون العقد ديال الوعد بالبيع تكون عنده واحد النوع ديال الجدية وسميتو خص يكون في واحد البنود اللي هي يعني اللي مهمة جدا من الثمن، لأنه هو حتى حاجة ما كتمنع، ولاني ما كنخرجوا ما يطلعوا الوعد بالبيع مثلا بحال اون اوبسيون داشا ولا اون اوبسيون دو فونت.
8: نعم.
9: اللي ما كتكونش ملزمة. ميمكنش انا كنقول كنبيع لك وانت كتقول لي اشري من عندي، ما نهضروش على الثمن، لان من المسائل اول حاجه الواحد كيشوف من بعد كيشوف ديك الحاجه اللي يشريها كانت عقار او غير عقار، فاول حاجه كيسول هي الثمن. اتفاق بلا ما نهضروا على الثمن ما يكونش جدي طبعا، حتى حاجه ما كتمنع انهم يتفقوا بيناتهم على ذاك العقد اننا غنبيع لك وانت تشري من عندي وما نحددوش الثمن، ولكن واش داك العقد واش غيكون عنده اي نتجو عليه شي اثار من بعد؟
8: نعم، ربما على انه ادعي فيه الحقوق الى غير ذلك، فلهذا كيف ما قلت على انه الثمن. نعم. يعني خاصو يكون مضمن في العقد.
9: أكيد هو واحد البنود الجوهري. نعم. من البنود الجوهري يعني في العقد، باش العقد تكون عنده واحد الجديه وواحد المصداقيه الثمن.
8: ممتاز. نعم. اذا ضمننا هاد الثمن في العقد ديال الوعد بالبيع.
9: نعم.
8: كاين الثمن مكتوب الى غير ذلك، دازت واحد المده معينه ما بين دوك جوج الناس.
9: نعم.
8: ربما شي طرف جهدك العقار غالي.
9: نعم.
8: بغى يتخلى على ذاك العقد ديال الوعد بالبيع، يفسخ ذيك العمليه او يتخلى على هذيك العمليه، الطرف الثاني قال له انا نتساهل معاك. نعم. الى غير ذلك، واش ممكن انه يتراجعوا يعني يعملوا واحد العقد ديال الوعد بالبيع جديد؟
9: نعم.
8: ويتراجعوا على ذاك الثمن اللي كانوا اتفقوا. نعم. عليه في الاول ويديروا واحد الثمن اللي هو جديد.
9: هو بدا من كانوا وقعوا وعد بالبيع وبغينا نغيروا شي حاجه في ذاك الاتفاق الاول اللي وقعنا اليوم الاول، ما كنحتاجوش نديروا وعد بيع جديد.
8: نعم.
9: كنديروا هما الحق لذاك الوعد بالبيع وكنحددوا في الشروط الجديده اللي الله اتفقنا عليها من الثمن. الا وقع تغيير ديال الثمن لسبب من الاسباب حتى حاجه ما كتبان انها تكسب. واخا زعما هي حاله نادره الوقوع لان كيمكن لا توقع.
10: نعم.
9: هو ما نساش واحد القضيه هو انه الثمن المصرح بها في العقود ديال بيع العقارات ولا بيع اصول التجاره الى اخره فهي خاضعه للمراقبه ديال الاداره ديال الضرائب.
10: نعم.
9: فداك الثمن الا كان مثلا ربما وقع يعني طلعوا الثمن كنظن ما يكون حتى شي مشكل لانه غينتجوا عليها مصاريف اضافيه لاداره الضرائب. ولكن الا هبطوا الثمن خصنا نشرحوا علاش، لانه حتى داك العقد الا مثلا وقع واحد التغيير في الثمن خصنا نقولوا علاش توقع ديال
10: خاصه ان التمن. العقد يعني الاول باش نوضحوا هذه المساله هذه العقد الاول تذكر فيه الثمن هذاك العقد الاول باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام ما كيبقاش عند الموثق فقط محفوظ في الارشيف ديالو.
9: نعم نعم
10: راه كيمشي لإدارات الضرائب كيتسجل
9: هو اي عقد كيتلقى الموثق وكيتوقع عند الموثق راه خاضع للاجراء ديال التسجيل. ودابا التسجيل ولا الكتروني يعني كاع التبادل ديال المعطيات مع الإدارة ديال الضرائب منها دار التسجيل فهو كيتم بطريقة إلكترونية في معطيات كتم معالجة بطريقة إلكترونية. فيعني أي معلومة كاينة في ذاك العقد راه كتم المشاركة ديالها مع إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية. يعني نهار لو قلتي لي مثلا أنا بيع لي مثلا ب 90 مليون وجينا البيع بعتي لي ب 80 مليون
10: نعم
9: خصك تشرح علاش واش ربما واش كاين شي سبب من الاسباب. حتى حاجه ما كتمنع قانونيا حتى حاجه ما كتمنع حيت حتى المنطق ديال اداره الضرائب مي كت انجيو لها من بعد ربما مي كتراجع داك الثمن ما كتقولش انك غشيتي في الثمن هي كتقول هو داك الثمن راه غير مطابق للقيمه الحقيقيه ديال داك العقار.
10: نعم
9: والخلاصه هو انه تغيير الثمن كيوقعوا حالات ولكن هنا خصنا ما نساوش الحاله اللي كيكون مثلا فيها قرض بنكي راه حتى هي مساله مهمه. مثلا انت دفعتي لواحد البيع للبنكة على اساس تشري بواحد الثمن راه تغير في الثمن يقدر يوقع عليه تاثير على الملف على معالجه الملف ديالك. نعم. لان البنكة بنات الملف ديالك كامل لانك شاري داك العقار بواحد الثمن. الا جبتي لنا نهار البيع يعني ثمن اخر فالملف ما يقدر ما يوقعوا فيه عراقيل. الخلاصه هو انه الا كان شي تغيير خص يكون بتشاور مع الموثق ماشي حتى الاخير لهذا عاد نخبروا به الموثق ويشوفوا الا كان الامكانيه باش الدرك راه كدير بدون اي مشكل.
10: نعم هذه نقطه مهمه اللي وقفت عليها الاستاذ منتصر. هي مساله الطرف الثالث خاصه ملي كيكون التمويل كيف ما قلتي. اما قد يكون جزئي او لا قد يكون كل من طرف المؤسسه البنكيه. اذا ديك المؤسسه ملي كتدفع عليها هذاك العقد ديال الوعد بالبيع الاول راه بنات عليه وغتعطيك داك الرهن بناء على هذاك الثمن. اذا ولا وقع شي تغيير او وقع واحد الخلل في واحد البند اللي هو رئيسي في ذاك العقد ديال الوعد بالبيع كيف ما قلتي. وهنا الانسان خاصو يرد البال قبل ما يعمل اي حاجه. وهذا هو الدور ديالنا دائما في اطار برنامج القانون والناس لانه هو الاسهام في نشر الثقافه والوعي القانونيين. لان لا يعذر احد بجهله
9: ذاك الوعد بالبيع كما قلنا من بعد التوقيع ديالو كيشاركوا مع اداره الضرائب من اجل التسجيل وكذلك تمشي نسخه للبنكه اللي غتمول داك العقار.
10: نعم.
9: فالبنكه ملي كتمشي عندها كدير لها داك المشتري داك الوعد بالبيع كتعالج داك الملف طبعا بانه السيد فلان فلاني شري العقار فلان فلاني بثمن الى اخره وكيدوز واحد اللجنه باش هي ديك اللجنه كتقبل التمويل. نعم. ولا كترفض التمويل غالبا كيقبلوا التمويل ولاني كتقبل على بناء المعطيات اللي كاين في داك الوعد بالبيع.
10: واضح.
9: الى وقع اي تغيير فتقدر تعرقل الاتمام ديال العمليه البيع.
10: نعم. اذا لا شيء يمنع على انه الانسان ولا اتفقوا يعني هذوك الاطراف الطرفين بجوج ديال عقد الوعد بالبيع الطرف البائع ولا الطرف المشتري بلغه القانون بالضبط في عقد الوعد بالبيع لا الطرف الواعد ولا الطرف المستفيد دوك الناس اتفقوا باش يخفضوا الثمن لانه غالبا ولا الاتفاق يكون حول تخفيض او لا تخفيض الثمن. لا شيء نعم تمام. لا شيء يمنع
9: ربما مابقاش باغي يشري ولا بانت ليه شي عقار واحد اخر ولا داك البائع مازال باغي يبيع وباش باش باش
10: يتوافقوا بعضياتهم.
9: نعم. سميتو كيقول انا هبط لكم مثلا واحد 5 مليون ولا شي حاجه غير كمل معايا العمليه تقدر توقع طبعا في الواقع راه يمكن لا توقع
10: ممكن انها توقع. اذا لا شيء يمنع ولكن الانسان يرد البال من الاشكالات القانونيه خاصه المتعلقه يعني بالمؤسسات البنكيه اللي كتكون تمول داك العقار او لا ايضا كيف ما شرتي للاستاذ الفاضل مع ايضا اداره الضرائب.
9: نعم.
10: لانه
9: نعم.
10: الانسان راه داك الثمن خاضع لواحد المراقبه اللي غادي نتكلموا عليها إن شاء الله في هذه الحلقات اللي غادي نتكلموا على الضريبه المفروضه على ما اظن الاسم ديالها بالضبط الاستاذ منتصر
9: الضريبه على الدخل
10: متعلقه
9: بالحدبه هو دابا كاين البائع وكاين المشتري.
10: نعم.
9: البائع ملي كيبيع كيخضع للضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه يقدر يكون معفي.
10: نعم.
9: يقدر يكون عنده الاداء فداك التصريح ديال ثمن البيع بناء عليه كيغدي ديك الضريبه والمشتري كيخلص المصاريف ديال التسجيل.
10: نعم
9: بجوجهم عندهم يمكن لهم
10: كل واحد عنده مصاريف
9: المراقبه.
10: نعم.
9: لا يعني غير المصاريف يعني ديك الثمن بالنسبه للمشتري يقدر مثلا هو خلص مثلا نقدر نقول مثلا شرى واحد العقار ب 90 مليون خلص عليه مثلا 4% ديال التسجيل تقول لي دار الضريبه سيدي هذيك العقار ما كيسواش 90 كيسوى 100 خص يخلص
10: يخلص ديك الكماله
9: ديالك. نعم. الكماله. وبالنسبه للبائع لا ميم شوز حتى هو كيتحاسبوا معاه على حسب هو خلص الضريبه على اساس بيع ب 90 يقول لي لا هو هذا العقار كيسوى 100 اذا انت ما ربحتيش 20 ربحتي 30.
10: تمام. ولكن الانسان يستشر حنا هو الدور ديالنا هنا هو انه الانسان يمشي ملي كيمشي عند الموثق يستشر معاه كيف ما كنقولوا في اي مساله كتخص ذاك العقار ويكون واضح جدا باش ما يوقعوش الاشكالات. الهدف ديالنا هو التوعيه دائما باش ما يوقعوش الاشكالات المستقبليه.
9: نعم استاذ هشام. بالنسبه للثمن هو كيطلبوا من الناس المشوره بعض المرات كيقول سيدي واش ما تجينيش مراجعه. حنا ما يمكنليش نقولوا للشخص راه غاتجيك المراجعه ولا ما تجيكش المراجعه لان حنا ما عندناش اول حاجه الموثق ما كيكونش شايف العقار كيدير.
10: نعم.
9: كيبني الملف ديال الحساب على الوثائق القانونيه ديال ديك العقار وما كيقدرش هو يعرف واش تجيك مراجعه. الا بغيتي تايفيتي المراجعه كاينه طريقه وحده
10: هو
9: انه كدير وعد بالبيع وكطلب راي مسبق ديال اداره الضرائب كتقول مثلا انا غنبيع هذا العقار بالثمن فلان فلاني. واش الثمن هو هذاك وكيجاوبوك من بعد واحد المده
10: إذا ملي كتطلب لا هذا أمر مهم جدا. إذا كاين واحد الطريقة اللي كتعمل كيف ما قلت الأستاذ المنتصر واللي فهمت من عندكم أنه الإنسان باش يتفادى لأننا نتكلموا حنا على هذا الموضوع مستقبلا ولكن لا ضير ولا بأس على أنه ملي جا في إطار السياق أنه الإنسان ملي كيعمل واحد الثمن معين وبغى يعرف بالفعل واش ذاك الثمن اللي غادي يبيع واش تجيه المراجعة ولا ما غادي تجي واش هو الثمن الحقيقي ولا لا كيف ما قلت أنه كيراسل إدارة الضرائب عن طريق الموثق.
9: نعم دابا النظام اللي كان لا ماشي عن طريق الموثق النظام اللي كان شحال كان داك الدليل المرجعي الأثمن.
10: نعم
9: هذاك النظام ما تبتش تبت أنه غير ناجح وما غير فعال.
10: نعم
9: فرجعوا للنظام دابا اللي هو الجديد وأنه مين كتوقع الوعد بالبيع عندك واحد المدة ديال الشهر من بعد شهر من بعد الوعد بالبيع كتراسل إدارة ديال الضرائب البائع وتا المشتري تا يمكن ليه راسلهم كيقول لهم انه سيقول لهم انه انا كبالنسبه للبائع كيقول لهم انا بيع هذا العقار بالثمن واش هذا الثمن يعني هو
10: الثمن الحقيقي ديال ذاك العقار
9: كيطلب الراي المسبق ديالهم يعني واش هو هذاك ولا كاينه شي حاجه هما بعد واحد المده كيجاوبوه.
10: نعم
9: كيقولوا ليه راه الثمن ديالك راه هو هذاك فهاد الحاله هذه كيكون واعر بانه ما جيش مراجعه.
10: نعم
9: ولا كيجاوبوك يقول لك الثمن راه ماشي هو هذاك مثلا انت قلتي لنا 90 الثمن كيسوى 100.
10: نعم
9: هو عنده الاختيار الا مشى في الاتجاه وخلص الضريبه على اساس اللي قرروا راه ما كتجيش مراجعه.
10: نعم
9: ولكن الا ما رفض انه سميتو فهو يخلص الضريبه على اساس ديك 90 اللي هو صرح بها ولا اني غتجي المراجعه من بعد.
10: اكيد يعني واضح
9: الموضوع فيه بزاف ما يتقال ولا اني
10: غادي نخليوه بالضبط. هذه يعني فقط اشاره على انه الانسان ولا بغى ياخذ الراي المسبق ديال اداره الضرائب كتكون مع عمليه الوعد بالبيع.
9: نعم ولكن باش الموثق يقول لك واش ما تجيكش مراجعه راه ما كاينش شي واحد اللي غايقول لك راه تجيك مراجعه ما تجيك مراجعه. نعم. اللي غايقول لك بحال الهضره راه غير لان كيجيو عندنا الناس كلها راه وقيلا قال لي واحد السيد راه ما تجيكش مراجعه ولا راه ما كاينش اللي يقول في الهضره هذه لان الموضوع القرار ماشي في الموثق راه قرار في اداره الضرائب وهي تتبني القرار ديالها بناء على المعطيات موضوعيه ديال ديك الملف ها بشحال بعتي وفين بعتي.
10: نعم.
9: الى اخره.
10: اذا اداره الضرائب هي اللي تقول لك واش عندك المراجعه ولا ما عندكش المراجعه.
9: وحتى هي باش تقول. نعم. لك خصك كاينه شروط
10: اكيد
9: يعني خصك تراسلها دير الوعد بالبيع وتراسلها باش هي تجاوبك ما تمشيش. نعم. عندها وتقول لهم السلام عليكم عطوني عافاك بشحال راه ما غايجاوبوكش.
10: نعم واضح الاستاذ منتصر. نعم. وغادي نخليه واحد النقطه مهمه اللي غادي نتكلموا عليها هي مساله التسبيق.
9: نعم.
10: لان كيف ما كنقولوا انه مركز الاشكالات في الوعد بالبيع.
9: نعم.
10: هي مساله التسبيق واش التسبيق بعض الوحدين كيقول لك لا خاصو يتذكر في العقد ديال الوعد البايع لا ما يتذكرش واش جزء من الثمن لا ماشي جزء من الثمن واش هو العربون ماشي هو العربون الى غير ذلك واللي غادي نخليوه ان شاء الله للحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. الشكر موصول لكم على هذه الاضاءات نيرات حول هذا الموضوع الاستاذ منتصر العالمي وانتم الموثق بمدينه سلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا.
9: مرحبا استاذ هشام.
10: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم مرة أخرى ضمن برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
13: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
13: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
15: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيله صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
13: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
13: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
4: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026.
3: غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
18: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية دي الميداليات، حيث حرزنا على 2 ميداليات ذهبية وفضية و3 ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على 2 ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على 2 ميداليات ذهبية في ألعاب بحر الأبيض المتوسط.
2: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
19: الحمد لله احنا حاولنا نكونوا إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا 3 ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
20: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
2: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
21: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
15: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
3: ريم راديو.
13: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
22: واحد اللقاء اللي كان تلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية دونك كان تلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
6: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
3: ريم راديو.
23: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل إنغميسن قماب راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
13: المصداقية والخبر اليقين
5: ريم راديو.
16: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 عشر الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026.
23: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
23: ريم راديو.
2: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026، أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
0: غيم راديو.
23: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
23: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماتشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
24: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا و بطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
2: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
8: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
9: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطبقة الحمدوشية.
2: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بلا حدود. وفي مسهل النشرة أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص والجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريد الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الدخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الدخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غربي الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجاري بها العمل. ونختم من جهة السعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عادت جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الدخلة للمخرج خالد إبراهيمي والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريتا على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا دكار مناصفة فيما توج فيلم حب في الدخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا دكار لأحمد بولان مع تنويه

0: الصين في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13، بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمانجات من تشخيص عز العرب الكهات. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال، فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييلي مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
6: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب. أول شيء هو بالكم والنوعية دي الميداليات، حيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصين في الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
5: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
7: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
8: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
5: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
5: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
4: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 عشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو.
7: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
9: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا. وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
7: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
10: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمد لله تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
11: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريق الحمد لله راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطرق الحمد لله.
7: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيلي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الأليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثة فيها بيل واندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وأعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو 2026 وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
15: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية دي الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة دي البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
7: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
16: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق ديالو، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
17: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
7: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.
18: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درا على ريم راديو.
19: ريم راديو.
20: ريم راديو.
18: أخبار المغرب والعالم.
7: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: ريم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
2: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
19: ريم راديو،
18: الإذاعة الأقرب إليكم.
20: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين، بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش، سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
4: واحد اللقاء اللي كان تلقوا فيه مع جاء الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كان تلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
3: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
2: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخل قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخل. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقة النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: نغميسنيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل نغميسن قماب راديو غيم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026 وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
6: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية دي الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة دي البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
5: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
7: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
8: هي البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
5: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم غربية ريم راديو. اليوم غادي ناخذكم في رحلة إلى واحدة من أجمل مناطق الجبلية في جنوب المغرب، هي مدينة تفراوت. تقع مدينة تفراوت في قلب الأطلس الصغير وبين الجبال والصخور ذات الأشكال المميزة، وتعد من المدن الهادئة اللي كتميز بجمال طبيعي وثقافي استثنائي. المدينة كتبدو كأنها لوحة مرسومة بين الجبال، وكتجمع بين جمال الطبيعة، كرم أهل المنطقة وثراء ثقافة الأمازيغ. وأول ما كيفلت انتباه الزائر هو ذلك المشهد المتناسق بين بيوت ذات الألوان الهادئة والجبال المحيطة بها في الطرق الجبلية وفي الأشجار ديال الأرقان وفي القرى المنتشرة على سفوح الجبال. والجميل في هذه المدينة أن هدوءها كيمنح الزائر فرصة للابتعاد عن صخب المدن والاستمتاع بها، كما كتشتهر المنطقة بما يعرف بالصخور الزرقاء، وهي مجموعة من الصخور التي قام الفنان البلجيكي جان فيروا تنوينها في الثمانينات، فأصبحت مع مرور الوقت من المشاهد الغريبة والمميزة اللي كتربط اسمها بالمنطقة. والمنطقة معروفة بأشجار الأرقان واللوز، وكيحتل اللوز مكانة خاصة في حياة السكان وثقافتهم في موسم الإزهار، وكتحول المناظر المحيطة بالمدينة إلى مشهد جميل كتدخل فيه ألوان الطبيعة مع الجبال والقرى. كما كتشتهر المنطقة بمنتجاتها المحلية، ومنها زيت الأرقان، العسل وحتى اللوز وغيرها من المنتجات اللي كتعكس طبيعة المنطقة وطريقة عيش سكانها. والمدينة أيضا فرصة لاكتشاف الثقافة الأمازيغية في جنوب المغرب، وفي الأسواق المحلية يمكن الزائر أن يكتشف الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية، وأن يتعرف على عادات المنطقة وكرم سكانها. ولمحبي المغامرة تتوفر تفراوت ومحيطها على العديد من الفرص لاكتشاف الجبال سيرا على الأقدم والاستمتاع بالمسارات والمناظر الطبيعية. وبالنسبة لمحبي التصوير فسيجدون في المنطقة عشرات ديال المشاهد اللي كتستحق أن تتحول إلى صور وذكريات، وفي كل طريق جبلي قد تكتشف قرية جديدة أو واد أو منظر مختلف تماما. ومع اقتراب نهاية رحلتنا نكتشف أن تفراوت ليست مجرد مدينة جبلية، بل هو مكان كيجمع بين الطبيعة والثقافة والهدوء، ومدينة تحيط بها الجبال وكتزينها أشجار اللوز والأرقان، وكتمنح زائرها فرصة لاكتشاف جانب مختلف من المغرب بعيدا عن المدن الكبرى والوجهات السياحية التقليدية. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كانت من حلقتنا اليوم تكون نالت إعجابكم. بسلام عليكم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتمحور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليون، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليون، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
3: غيم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
10: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.

0: فهمت فاس مكناس أصيلة يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام في الأمان وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطرقة الحمدوشية.
1: تشارك في هذه التظاهرات فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال للسياره ديالو ويرد البال للطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
2: في نظري أن الإنسان إلا سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز أكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: Rime Radio. أخبار المغرب والعالم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق

0: المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين، بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش، سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كنتلقاو فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقاو هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
0: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026، أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر. مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليون، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليون، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
6: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين، بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
0: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
2: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
8: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
5: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
9: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تيمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
10: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
5: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وعربت السيدة فاغنر عقب مباحثة فيها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
6: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
12: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب بحر الأبيض المتوسط.
5: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
13: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق ديالو، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
14: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تيشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
5: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
15: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع رفقة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسالة نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
16: أهلا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
15: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار.
16: نعم.
15: كنا تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد والالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. نعم. الآن بغينا نتكلموا على واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، واللي هي ربما نعتبر نقدر نعتبروها هي مركز ديال العقد الوعد بالبيع، هي مسألة الثمن.
16: نعم.
15: مسألة الثمن، واش ممكن يجيو أطراف جوج الناس عند الموثق كيتفقوا كيقول له السيد الأول أنا غادي نبيع، السيد الثاني أنا غادي نشري، كيتفقوا على واحد المدة معينة، شهر شهرين ست شهور إلى غير ذلك، ولكن يطلبوا من الموثق يقول له الثمن مازال ما حددناش الثمن بالضبط، يعني هذا العقد هذا ما يكونش فيه الثمن، واش ممكن تكون هذه الحالة الأستاذ منتصر؟
16: هو كما عرفنا في الحلقات الأولى ديال البرنامج هو أنه الوعد بالبيع واحد العقد اللي هو غير مسمى وكيخضع للشريعة ديال المتعاقدين، ولكن باش داك العقد ديال الوعد بالبيع تكون عنده واحد النوع ديال الجدية وسميتو خصو يكون فيه واحد البنود اللي هي يعني اللي مهمة جدا من الثمن، لأنه هو حتى حاجة ما كتمنع، ولاني ما كنخرجوا ما يطلعوا الوعد بالبيع كانوا مثلا بحال اون اوبسيون داشا ولا اون اوبسيون دو فونت.
15: نعم.
16: اللي ما كتكونش ملزمة. ميمكنش انا كنقول كنبيع لك وانت كتقول لي اشري من عندي، ما نهضروش على الثمن، لان من المسائل اول حاجه الواحد كيشوف من بعد كيشوف ديك الحاجه اللي يشريها كانت عقار او غير عقار، فاول حاجه كيسولها هي الثمن. اتفاق بلا ما نهضروا على الثمن ما يكونش جدي طبعا، حتى حاجه ما كتمنع انهم يتفقوا بيناتهم على داك العقد اننا غنبيع لك وانت تشري من عندي وما نحدوش الثمن، ولكن واش داك العقد واش غيكون عنده اي نجو عليه شي اثار من بعد؟
15: نعم، ربما على انه ادعى فيه الحقوق الى غير ذلك، فلهذا كيف ما قلت على انه الثمن. نعم. يعني خاصو يكون مضمن في العقد.
16: اكيد هو واحد البنود جوهري. نعم. من البنود الجوهري يعني في العقد باش العقد تكون عنده واحد الجديه وواحد المصداقيه الثمن.
15: ممتاز.
16: نعم.
15: اذا ضمننا هذا الثمن في العقد ديال الوعد بالبيع.
16: نعم.
15: كاين الثمن مكتوب الى غير ذلك، دازت واحد المده معينه ما بين دوك جوج الناس.
16: نعم.
15: ربما شي طرف جاه داك العقار غالي.
16: نعم.
15: بغى يتخلى على داك العقد ديال الوعد بالبيع، يفسخ ديك العمليه او يتخلى على هذيك العمليه، الطرف الثاني قال له انا نتساهل معاك. نعم. الى غير ذلك، واش ممكن انه يتراجعوا يعني يعملوا واحد العقد ديال الوعد بالبيع جديد ويتراجعوا على ذاك الثمن اللي كانوا اتفقوا عليه في الأول ويديروا واحد الثمن اللي هو جديد.
16: هو بعد من كانوا وقعوا وعد بالبيع وبغينا نغيروا شي حاجة في ذاك الاتفاق الأول اللي وقعنا اليوم الأول ما كان نحتاجوش نديروا وعد بيع جديد.
15: نعم.
16: كنديروا هي ملحق لذاك الوعد بالبيع وكنحددوا في الشروط الجديدة اللي الله اتفقنا عليها من الثمن. إلا وقع تغيير ديال الثمن لسبب من الأسباب تا حاجه ما كتعنى ان تكتب واخا زعما هي حاله نادره توقع اللي كيمكن لا توقع.
15: نعم.
16: هو ما نساش واحد القضيه هو انه الثمن المصرح بها في العقود ديال بيع العقارات ولا بيع الاصول التجاريه الى اخره فهي خاضعه للمراقبه ديال الاداره ديال الضرائب.
15: نعم.
16: فداك الثمن الا كان مثلا ربما وقع يعني طلعوا الثمن كنظن ما يكون حتى شي مشكل انه غينتجوا عليها مصاريف اضافيه لاداره الضرائب. ولكن الا هبطوا الثمن خصنا نشرحوا علاش, لانه حتى داك العقد الا مثلا وقع واحد التغيير في الثمن خصنا نقولوا علاش توقع ديال
15: خاصه في ان التمن. العقد يعني الاول باش نوضحوا هذه المساله. هذه العقد الاول تذكر فيه الثمن. هذاك العقد الاول باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام ما كيبقاش عند الموثق فقط محفوظ في الارشيف ديالو.
16: نعم نعم.
15: راه كيمشي لإدارات الضرائب
16: كيتسجل هو اي عقد كيتلقى الموثق وكيتوقع عند الموثق راه خاضع للاجراء ديال التسجيل. ودابا التسجيل ولا الكتروني, يعني كاع التبادل ديال المعطيات مع الاداره ديال الضرائب منها دار التسجيل فهو كيتم بطريقه الكترونيه في معطيات كتم معالجه بطريقه الكترونيه. فيعني اي معلومه كاينه في داك العقد راه كتم المشاركه ديالها مع اداره الضرائب بطريقه الكترونيه. يعني نهار لو قلتي لي مثلا انا بيع ليه مثلا ب 90 مليون وجينا البيع بعتي ليه ب 80 مليون
15: نعم
16: خصك تشرح علاش, واش ربما واش كاين شي سبب من الاسباب. حتى حاجه ما كتمنع قانونيا, حتى حاجه ما كتمنع حيت حتى المنطق ديال اداره الضرائب مي كتنجيولها من بعد ربما مي كتراجع داك الثمن ما كتقولش انك غشيتي في الثمن. هي كتقول هو داك الثمن راه غير مطابق للقيمه الحقيقيه ديال داك العقار.
15: نعم.
16: والخلاصه هو انه تغيير الثمن ممكن كيوقعوا حالات ولكن هنا خصنا ما نساوش الحاله اللي كيكون مثلا فيها قرض بنكي, راه حتى هي مساله مهمه. مثلا انت دفعتي الوعد بالبيع للبنكه على اساس تشري بواحد الثمن, راه تغير في الثمن يقدر يوقع ليه تاثير على الملف على معالجه الملف ديالك. نعم. لان البنكه بنات الملف ديالك كامل لانك شاري داك العقار بواحد الثمن. الا جبتي لنا نهار البيع نيه ثمن اخر فالملف ما يقدر ما يوقعوا فيه عراقيل. الخلاصه هو انه الا كان شي تغيير خص يكون بتشاور مع الموثق, ماشي حتى الاخير هذا عاد نخبروا به الموثق ويشوفوا لكان الامكانيه باش الدرك راه كدير ما بدون اي مشكل.
15: نعم. هذه نقطه مهمه اللي وقفت عليها الاستاذ منتصر. هي مساله الطرف الثالث خاصه ملي كيكون التمويل كيف ما قلتي. اما قد يكون جزئي او لا قد يكون كل من طرف المؤسسه البنكيه. اذا ديك المؤسسه ملي كتدفع ليها هذاك العقد ديال الوعد بالبيع الاول راه بنات عليه وغتعطيك داك الرهن بناء على هذاك الثمن. اذا ولا وقع شي تغيير او وقع واحد الخلل في واحد البن اللي هو رئيسي في ذاك العقد ديال الوعد بالبيع كيف ما قلتي. وهنا الانسان خاصو يرد البال قبل ما يعمل اي حاجه. وهذا هو الدور ديالنا دائما في اطار برنامج القانون والناس, لانه هو الاسهام في نشر الثقافه والوعي القانونيين. لان لا يعذر احد بجهله
16: ذاك الوعد بالبيع كما قلنا الموت من بعد التوقيع ديالو كيشاركوا مع اداره الضرائب من اجل التسجيل, وكذلك تمشي نسخه للبنكه اللي غتمول داك العقار.
15: نعم.
16: فالبنكه ملي كتمشي عندها كدير لها داك المشتري داك الوعد بالبيع كتعالج داك الملف طبعا بانه السيد فلان فلاني شري العقار فلان فلاني بثمن الى اخره, وكيدوس واحد اللجنه باش هي ديك اللجنه كتقبل التمويل. نعم. ولا كترفض التمويل, غالبا كيقبلوا التمويل ولاني كتقبل على بناء المعطيات اللي كاين في داك الوعد بالبيع.
15: واضح.
16: الى وقع اي تغيير فتقدر تعرقل الاتمام ديال العمليه ديال البيع.
15: نعم. اذا لا شيء يمنع على انه الانسان ولا اتفقوا يعني هذوك الاطراف الطرفين بجوج ديال العقد الوعد بالبيع, الطرف البائع ولا الطرف المشتري بلغه القانون بالضبط عقد الوعد بالبيع, لا الطرف الواعد ولا الطرف المستفيد, دوك الناس اتفقوا باش يخفضوا الثمن لانه غالبا ولا الاتفاق يكون حول تخفيض الثمن. لا شيء
16: نعم. لا شيء يمنع ربما مابقاش باغي يشري ولا بانت ليه شي عقار واحد اخر ولا داك البائع مازال باغي يبيع وباش باش باش
17: يتوافقوا بعضياتهم
16: سميتو كيقول انا هبط لكم مثلا واحد 5 مليون ولا شي حاجه غير كمل معايا العمليه تتوقع طبعا في الواقع راه يمكن لا توقع
17: ممكن انها توقع اذا لا شيء يمنع ولكن الانسان يرد البال من الاشكالات القانونيه خاصه المتعلقه يعني بالمؤسسات البنكيه اللي كتكون تمول داك العقار او لا ايضا كيف ما شرت الى الاستاذ الفاضل مع ايضا اداره الضرائب لانه الانسان راه هذاك الثمن خاضع لواحد المراقبه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في احدى الحلقات اللي غادي نتكلموا على الضريبه المفروضه على ما اظن الاسم ديالها بالضبط الاستاذ منتصر
16: الضريبه على الدخل متعلقه بالحدبه هو دابا كاين البائع وكاين المشتري
17: نعم
16: البائع ملي كيبيع كيخضع للضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه يقدر يكون معفي
17: نعم.
16: يقدر يكون عنده الاداء فذاك التصريح ديال ثمن البيع بناء عليه كيغدي ديك الضريبه والمشتري كيخلص المصاريف ديال التسجيل
17: نعم
16: راه بجوجهم عندهم يمكن لهم
17: كل واحد عنده مصاريف
16: المراقبه
17: نعم.
16: لا يعني غير المصاريف يعني ديك الثمن بالنسبه للمشتري يقدر مثلا هو خلص مثلا نقدر نقول مثلا شرى واحد العقار ب 90 مليون وخلص عليه مثلا 4% ديال التسجيل غتقول لي دار الضريبه سيدي هذيك العقار ما كيسواش 90 كيسوى 100 خصو يخلص
17: يخلص ديك الكماله
16: ديالك نعم الكماله وبالنسبه للبائع لا ميم شوز حتى هو كيتحاسبوا مع حسب هو خلص الضريبه الاساس بيع ب 90 يقول لي لا هو هذا العقار كيسوى 100 اذا انت ما ربحتيش شي 20 ربحتي 30
17: تمام ولكن الانسان يستشر حنا هو الدور ديالنا هنا وانه الانسان يمشي ملي كيمشي عند الموثق يستشر معاه كيف ما كنقولوا في اي مساله كتخص ذاك العقار ويكون واضح جدا باش ما يوقعوش الاشكالات الهدف ديالنا هو التوعيه دائما باش ما يوقعوش الاشكالات المستقبليه
16: بالنسبه للثمن هو كيطلبوا من الناس المشوره بعض المرات قالوا سيدي واش ما تجينيش مراجعه حنا ما يمكنناش نقولوا للشخص راه غاتجيك مراجعه ولا ما تجيكش مراجعه لان حنا ما عندناش اول حاجه الموثق ما كيكونش شايف العقار كيدير
17: نعم.
16: كيبني الملف ديال الحساب على الوثائق القانونيه ديال العقار وما كيقدرش هو يعرف واش تجيك مراجعه الا بغيتي تيفيتي المراجعه كاينه طريقه وحده
17: هو
16: انه كدير وعد بالبيع وكطلب راي مسبق ديال اداره الضرائب كتقول مثلا انا غنبيع هذا العقار بالثمن فلان فلاني واش الثمن هو هذاك وكيجاوبوك من بعد واحد المده
17: إذا ملي كتطلب لا هذا أمر مهم جدا إذا كاينه واحد الطريقة اللي كتعمل كيف ما قلت الأستاذ المنتصر واللي فهمت من عندكم أنه الإنسان باش يتفادى لأننا نتكلموا حنا على هذا الموضوع مستقبلا ولكن لا ضير ولا بأس على أنه منين جا في إطار السياق أنه الإنسان منين كيعمل واحد الثمن معين وبغى يعرف بالفعل واش ذاك الثمن اللي غادي يبيع واش غادي تجيه المراجعة ولا ما غادي تجي واش هو الثمن الحقيقي ولا لا كيف ما قلت أنه كيراسل اداره الضرائب عن طريق الموثق
16: نعم دابا النظام اللي كان لا ماشي عن طريق الموثق النظام اللي كانش عليه كان داك الدليل المرجعي الاثمن
17: نعم
16: هذاك النظام ما تبتش تبت انه غير ناجح وما غير فعال
17: نعم
16: فرجعوا للنظام دابا اللي هو الجديد وانه ملي كتوقع الوعد بالبيع عندك واحد المده ديال الشهر فتك من بعد شهر من بعد الوعد بالبيع كتراسل اداره ديال الضرائب البائع وتا المشتري تو يمكن لي يراسلهم كيقول لهم انه سيقول لهم انه انا كنسبه البائع كيقول لهم انا بيع هذا العقار بالثمن واش هذا الثمن يعني هو
17: الثمن الحقيقي ديال ذاك العقار
16: كيطلب الراي المسبق ديالهم
17: اداره الضرائب
16: يعني واش هو هذاك ولا كاينه شي حاجه هما بعد واحد المده كيجاوبوه
17: نعم
16: كيقولوا ليه راه الثمن ديالك راه هو هذاك فهاد الحاله هذه كيكون واعر بانه ما جاش مراجعه
17: نعم
16: ولا كيجاوبو كيقول الثمن راه ماشي هو هذاك مثلا انت قلتي لنا 90 الثمن كيسوى 100
17: نعم
16: هو عنده الاختيار الا مشى في الاتجاه وخلص الضريبه على اساس اللي قرروا راه ما كتجيش مراجعه
17: نعم
16: ولكن الا ما رفض انه سميتو فهو يخلص الضريبه على اساس ديك 90 اللي هو صرح بها ولاني غتجي المراجعه من بعد
17: اكيد يعني واضح
16: الموضوع فيه بزاف ما يتقال ولاني غير
17: غادي نخليوه بالضبط هذه يعني فقط اشاره على انه الانسان ولا بغى ياخذ الراي المسبق ديال اداره الضرائب كتكون مع عمليه الوعد بالبيع
16: نعم ولكن باش الموثق يقول لك واش ما تجيكش مراجعه راه ما كاينش شي واحد اللي غايقول لك راه تجيك مراجعه ما تجيك مراجعه اللي غايقول لك بحال الهضره راه غير لان كيجيو عندنا الناس كلها راه وقيلا قال لي واحد السيد راه ما تجيكش مراجعه ولا راه ما كاينش ليك في الهضره هذه لان الموضوع القرار ماشي في الموثق راه قرار في اداره الضرائب وهي تتبني قرار ديالها بناء على المعطيات موضوعية ديال ديك الملف ها بشحال بعتي وفين بعتي
17: نعم.
16: الى اخره
17: اذا نعم. اداره الضرائب هي اللي تقول لك واش عندك المراجعه ولا ما عندكش المراجعه
16: وحتى هي باش تقول نعم. لك خص كاينه شروط
17: اكيد
16: يعني خصك تراسلها دير الوعد بالبيع وتراسلها باش يتجاوبك. ما تمشيش عندها وتقول لهم السلام عليكم عطوني عافاك شحال، راه ما غايجاوبوكش.
17: نعم واضح الاستاذ منتصر. وغادي نخليه واحد النقطه مهمه اللي غادي نتكلموا عليها هي مساله التسبيق. لان كيف ما كنقولوا انه مركز الاشكالات في الوعد بالبيع هي مساله التسبيق. واش التسبيق بعض الوحدين كيقول لك لا خاصو يتذكر في العقد ديال الوعد بالبيع، لا ما يتذكرش، واش جزء من الثمن لا ماشي جزء من الثمن، واش هو العربون ماشي هو العربون، الى غير ذلك. واللي غادي نخليوه ان شاء الله للحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. الشكر موصول لكم على هذه الإضاءات نيرات حول هذا الموضوع الأستاذ منتصر العالمي، وأنتم الموثق بمدينة سهل نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا.
16: مرحبا أستاذ هشام.
17: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرة أخرى ضمن برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
19: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 عشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
0: وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر. مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
5: واحد اللقاء اللي كان تلقوا فيه مع جاء الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كان تلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
4: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: إنغمس نيم كرة، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغمسن، قماب راديو، غيم راديو.
6: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
7: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
6: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
8: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
9: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
6: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
3: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقة النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
3: الخبر من المصدر.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو 2026 وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
11: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب. أول شيء هو بالكم والنوعية دي الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة دي البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
6: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
12: الحمد لله احنا يا حاولنا نكونوا ايد وحدة وفريق واحد باش اننا نحصل على اكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق ديالو، يعني حققنا 3 ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
13: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تيشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
6: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
15: غيم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو.
14: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 عشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة.

0: نسنين كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نين غميسن قماب راديو
1: غيم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الألية القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة

0: في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب

0: بالعمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو.
3: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
4: واحد اللقاء اللي كنتلقاو فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقاو هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
3: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من مليوني مسافر. مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8:00 صباحا من يوم الاثنين 31 عشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12:00 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026.
7: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومترا جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
7: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
0: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
10: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
0: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
11: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
12: كاينين الفرق من المغرب من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمد لله راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطرقة الحمد لله.
0: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
8: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو.
0: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
14: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب. أول شيء هو بالكم والنوعية دي الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة دي البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
0: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
15: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
16: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
0: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
7: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتمحور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: الخبر من المصدر
0: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
4: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
3: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
7: غيم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر. مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
6: ريم راديو.
7: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 عشر الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
6: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخل قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومترا جنوب غرب الداخل. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماتشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
8: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
5: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
9: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تيمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
10: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطبقة الحمدوشية.
5: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
11: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، حيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصين في الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
5: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
12: الحمد لله احنا حاولنا نكونوا إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق ديالو، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
13: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
5: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. اليوم غادي ناخذكم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الجبلية في جنوب المغرب، هي مدينة تفراوت. تقع مدينة تفراوت في قلب الأطلس الصغير وبين الجبال والصخور ذات الأشكال المميزة، وتعد من المدن الهادئة اللي كتميز بجمال طبيعي وثقافي استثنائي. المدينة كتبدو كأنها لوحة مرسومة بين الجبال، وكتجمع بين جمال الطبيعة كرم أهل المنطقة وثراء ثقافة الأمازيغية. وأول ما كيفلت انتباه الزائر هو ذلك المشهد المتناسق بين بيوت ذات الألوان الهادئة والجبال المحيطة بها في الطرق الجبلية وفي الأشجار ديال الأرغان وفي القرى المنتشرة على سفوح الجبال. والجميل في هذه المدينة أن هدوءها كيمنح الزائر فرصة للابتعاد عن صخب المدن والاستمتاع بها، كما كتشتهر المنطقة بما يعرف بالصخور الزرقاء، وهي مجموعة من الصخور التي قام الفنان البلجيكي جان فيروا تنوينها في الثمانينات، فأصبحت مع مرور الوقت من المشاهد الغريبة والمميزة اللي كتربط اسمها بالمنطقة. والمنطقة معروفة بأشجار الأرجان واللوز، وكيحتل اللوز مكانة خاصة في حياة السكان وثقافتهم في موسم الإزهار، وكتحول المناظر المحيطة بالمدينة إلى مشهد جميل كتدخل فيه ألوان الطبيعة مع الجبال والقرى. كما كتشتهر المنطقة بمنتجاتها المحلية ومنها زيت الأرجان، العسل وحتى اللوز وغيرها من المنتجات اللي كتعكس طبيعة المنطقة وطريقة عيش سكانها. والمدينة أيضا فرصة لاكتشاف الثقافة الأمازيغية في جنوب المغرب، وفي الأسواق المحلية يمكن للزائر أن يكتشف صناعة تقليدية والمنتجات المحلية وأن يتعرف على عادات المنطقة وكرم سكانها. ولمحبي المغامرة كتوفر تفرع وتمحيطها على العديد من الفرص لاكتشاف الجبال سيرا على الأقدم والاستمتاع بالمسارات والمناظر الطبيعية. وبالنسبة لمحبي التصوير فسيجدون في المنطقة عشرات ديال المشاهد اللي كتستحق أن تتحول إلى صور وذكريات، وفي كل طريق جبلي قد تكتشف قرية جديدة أو واد أو منظر مختلف تماما. ومع اقتراب نهاية رحلتنا نكتشف أن تفراوت ليست مجرد مدينة جبلية، بل هو مكان كيجمع بين الطبيعة والثقافة والهدوء، ومدينة تحيط بها الجبال وكتزينها أشجار اللوز والأرجان، وكتمنح زائرها فرصة لاكتشاف جانب مختلف من المغرب بعيدا عن المدن الكبرى والوجهات السياحية التقليدية. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، كنتمنى حلقتنا اليوم تكون نالت إعجابكم. بسلام عليكم.
14: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: إن غمزني بكرة إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو غيم راديو
1: اذاعه الاخبار المغربيه.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 عشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 26 2000 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 26 2000.
3: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت تسالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الاصطياف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
2: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز أكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Donc pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: Siyasa, mujtama, iqtisad, thaqafa, wa riyada.
5: غيم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثة فيها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور.

0: وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين، بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش، سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
1: واحد اللقاء اللي كنتلقاو فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقاو هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
0: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
5: هي كتبقى ألعاب متميزة مجموعة دي الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية دي الميداليات، حيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصين في الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
4: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
6: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
7: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
4: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026، أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت

0: بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليون، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليون، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماتشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعالية ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
2: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
0: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
3: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
4: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
0: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
11: اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 عشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 26 و2000 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 26 و2000.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
7: واحد اللقاء اللي كنتلقاو فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقاو هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
6: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
8: حصاد الجهاد،
3: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
8: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
9: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبيات وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
8: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
10: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
11: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
8: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026، أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من مليوني مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليون، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليون، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماتشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
13: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
8: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
14: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
15: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة، يعني التقدم في الطريق الحمد لله راه غادي ان شاء الله في الامام في الامان وغادي في الامام. نتمنوا من الله ان هاد الشباب اللي طالعين انهم يتذوقوا في الطرق الحمد لله.
8: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
1: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
16: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
17: اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية.
1: رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 26 و2000 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 26 و2000.
2: ريم راديو.
16: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
16: ريم راديو.
4: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
16: الأخبار على مدار الساعة.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
6: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
7: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
6: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
2: ريم راديو.
16: الخبر من المصدر. ريم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
3: هي كتبقى ألعاب متميزة مجموعة دي الأسباب. أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
2: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
4: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
5: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
2: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026، أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من مليوني مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: مستمعين أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات. مناسبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 201 مرشح للهجرة غير نظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بالحدود. وفي مستهل النشر أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص ولجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريدون الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الدخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الدخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية السيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غرب الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجار بها العمل. ونختم من جهة الصعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا الصعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عدد جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الدخلة للمخرج خالد إبراهيمي والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريطة على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا ذكر مناصفة فيما توج فيلم حب في الدخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا ذكر لأحمد بولان مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة تحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13 بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمنجات من تشخيص عز العرب الكهات. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
0: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
9: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
8: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
2: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
10: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
11: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
2: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
9: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
13: أخبار المغرب والعالم.
12: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
13: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 عشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح

0: في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كنتلقاو فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقاو هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
0: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
6: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
5: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
7: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
8: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
5: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برعاية

0: حب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
0: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
5: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار، عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
7: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية. وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب من يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار باتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
6: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
8: نوغولاسيون بيلاتيرال كي سون دي رولاسيون العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
6: ومن جانبها أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر.
8: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة والتشبث الراسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
6: دائما في إطار أشغالها القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي، وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
6: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجارية، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي شأن الجهوي، أشرفت لجنة الملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زوجة الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة ذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
9: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
6: وفي شانية ثقافية، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل في التقرير التالي.
8: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
10: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
8: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج، فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
11: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة صارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
12: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
8: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
6: وفي الشأنية الدولية، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قاتلا و 3,044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2,498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتورنتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراجونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: كنشوفوا أن العطلة الصيفية قربت سالي أو لا بخيسك سالاش، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
14: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
15: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز أكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
16: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer les stress.
4: Rime Radio. الأخبار على مدار الساعة. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في دورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
18: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
17: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نسمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
7: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار. هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصادية اجتماعية الأمن الاستقرار يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونارية بين الدول ديال القارة الإفريقية.
17: في خبر آخر أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي عقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط اللاذق، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن شيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
9: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
17: جهويا دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
9: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
19: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
20: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
9: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
21: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
9: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
17: ثقافيا أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
8: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
10: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
8: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد الشرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
11: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
12: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
8: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
17: قاريا تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز 3 في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: الدورة 4 من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
19: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
20: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
18: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
21: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
18: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
4: ريم راديو،
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
18: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيج سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
1: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
2: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كل شيء مزيان.
18: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
22: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
18: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
23: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورونتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
18: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
17: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نسمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
7: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصادية اجتماعية الأمن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونارية بين الدول ديال القارة الإفريقية.
17: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويس لاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي عقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
18: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
17: جهويا، دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
18: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
19: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
20: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
18: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
21: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
18: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
17: ثقافيا، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
23: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
10: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
23: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
11: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
12: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
8: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
17: قاريا تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة، من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث

0: 86 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز 3 في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
4: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش، كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
5: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
3: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
6: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
3: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
5: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
6: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله يصو دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونارية بين الدول للقارة الإفريقية.
5: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويس لاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
5: جهويا، دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
2: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
7: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
8: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
2: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
9: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
2: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
5: ثقافيا، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
10: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
11: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
10: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
12: الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة صارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
13: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
10: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
5: قاريا، تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف لواحد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.

0: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
2: في نظري أن الإنسان إلا سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز أكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer les stress.
4: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
5: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزال عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
8: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
9: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
7: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
10: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
7: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
6: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
11: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
12: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
11: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العالم.
6: ريم راديو. ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
6: ريم راديو.
13: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في دورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورونتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
15: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
14: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
12: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار. هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله يصو دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
14: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويس لاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتدخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
15: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
14: جهوي أن دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
15: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
13: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
16: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
15: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
17: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
15: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
14: ثقافيا، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
11: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
18: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
11: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
19: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
20: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
11: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
14: قاريا، تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف ب4-1. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام، وإلى العناوين. الكونغو الديمقراطية تبدأ حملة تطعيم ضد وباء إيبولا. إفريقيا الجنوبية ترتقب موسم أمطار حار وشحيح في أفق 2027. في الموزمبيق أزيد من 1.19 مليون شخص استفادوا من المساعدات الغذائية خلال النصف الأول من 2026. أهلا بكم من جديد. البداية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدأت البلاد حملة تطعيم ضد وباء إيبولا في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الصحية على إبطاء أشد تفشي للمرض فتكا تسجله البلاد. وزير الصحة الكونغولي أوضح أن حملة التطعيم انطلقت رسميا في كيسانجاني عاصمة مقاطعة تشوبو في شرقي البلاد، حيث كان العاملون في مجال الصحة في خطوط المواجهة الأمامية من بين أول من تلقوا اللقاح. التفشي الحالي أثر حتى الآن على 6 مقاطعات من بينها إيتوري وشمال وجنوب كيفو، حيث سجلت البلاد 5713 حالة مؤكدة، بما في ذلك 2744 حالة وفاة. وارتباطا بوباء إيبولا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتهاء تفشي وباء إيبولا في أوغندا، وذلك بعد مرور 42 يوما دون تسجيل أي إصابة جديدة، وعقب تعافي آخر مريض كان يخضع للعلاج وخروجه من المستشفى. وأفادت المنظمة في بلاغ مشترك مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن هذه المدة التي أعقبت شفاء آخر حالة مصابة تؤكد انتهاء التفشي الناجم عن سلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا في أوغندا. منطقة مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية من المتوقع أن تشهد موسم أمطار مقلق من تساقطات دون المعدل المعتاد في معظم بلدان المنطقة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027. هذه التحذيرات جاءت عقب اختتام الدورة 33 للمنتدى الإقليمي لإفريقيا الجنوبية حول التوقعات المناخية بناميبيا، حيث يرتقب أن تسجل ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وزامبيا وأجزاء من جنوب إفريقيا نقصا حادا في الأمطار. خبراء المناخ أوضحوا أن موسم الأمطار المقبل سيتأثر بعوامل رئيسية من بينها ظاهرة النينيو القوية، مما يفرض على البلدان المعنية الاستعداد لاحتمال حدوث نقص في المياه وتزايد الضغوط على القطاع الزراعي. نختم من الموزمبيق، أزيد من 1,190,000 شخص في البلاد استفادوا من مساعدات غذائية ودعم للإنتاج الزراعي خلال النصف الأول من سنة 2026. هذه التدخلات الإنسانية التي يقودها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الفاو جاءت في سياق اتسم بانتشار انعدام الأمن الغذائي والنزاع المسلح في شمال البلاد بالإضافة بالإضافة إلى تداعيات الفيضانات في الجنوب. الاستجابة الإنسانية شملت تقديم مساعدات طارئة وتوزيع أطنان من البذور وتحويلات نقدية بقيمة تجاوزت 9 ملايين دولار، ورغم بلوغ نسبة تغطية الهدف المحدد للمساعدات الغذائية نحو 94%، فإن الموارد المتاحة لا تزال غير كافية مقارنة بالاحتياجات الإجمالية. بهذا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
21: بمارينا السعيدية أصدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
22: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
21: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
19: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
20: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
21: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كلا من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: غيم راديو،
1: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة 3 من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في دورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
15: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
14: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
2: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله يصوب دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونارية بين الدول ديال القارة الإفريقية.
14: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويس لاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط اللاذق، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
15: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
14: جهويا، دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
15: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
13: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
16: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
15: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
17: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
15: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
14: ثقافيا، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
21: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
22: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
21: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
19: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
20: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
21: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
14: قاريا، تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بال

0: حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: رئيس الحكومة عزيز أغنوشه استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقرارات.

0: قضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
2: إنغميز نيم كورا إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل إنغميزن غما براديو ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في دورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
4: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
6: شرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي كتطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار. هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله يصو دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونارية بين الدول ديال القارة الإفريقية.
4: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويس لاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتدخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
4: جاء الجهوية أن دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
5: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
7: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
8: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
5: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
9: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
5: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
4: ثقافيا، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
10: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
11: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
10: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
12: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
13: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
10: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
4: قاريا، تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف ب4-1. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
14: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أخلاقية العمل كتعد من الركائز الأساسية اللي كيقوم عليها النجاح المهني والاجتماعي، لأن النجاح في الحياة المهنية ما كيرتبطش بالمعارف والمهارات التقنية فقط، وإنما كيتطلب كذلك منظومة من القيم والمبادئ اللي كتوجه سلوك الفرد داخل بيئة العمل وخارجها. فالموظف أو المهني اللي كيمتلك الكفاءة العلمية لكن كيفتقر للنزاهة والمسؤولية والاحترام والالتزام يقدر يحقق نجاح، إلا أن استمراره وتقدمه في المسار المهني كيبقوا دائما معرضين للخطر. لذلك التحلي بأخلاقية العمل كيمثل عامل أساسي في بناء الثقة وتحقيق الاستقرار والتطور الوظيفي. ويقصد بأخلاقية العمل مجموعة من المبادئ والقيم اللي كتحدد السلوك المهني المقبول، وكتشمل هذه الأخلاقيات بالخصوص الصدق والأمانة والالتزام بالمسؤوليات واحترام الآخرين والمحافظة على سرية المعلومات اللي عندها علاقة بطبيعة العمل كيف ما كانت، والابتعاد عن استغلال المنصب لفائدة المصالح الشخصية. كتشمل أيضا احترام القوانين والنظام الداخلي للمؤسسة ومعالجة الأخطاء بموضوعية بدلا من إخفائها أو تحميل المسؤولية للآخرين. وأهمية الأخلاق المهنية كتبان بشكل واضح في بناء الثقة بين العامل والمؤسسة من خلال الممارسات والسلوكيات اللي كتكرر يوميا، وملي الموظف بمواعيده وكينجز مهامه بجدية وكيحترم رؤساءه وزملاءه ومسؤولياته، كيكون كيساهم في تكوين صورة إيجابية عليه باعتباره فرد يمكن الاعتماد عليه. وهذا الثقة كتعد من أهم عناصر التطور المهني، لأنها كتجعل الفرد أكثر قدرة على تحمل المسؤوليات والمشاركة في المشاريع المهمة. وكترتبط أخلاقية العمل بالمسؤولية الفردية والجماعية. فالموظف اللي عنده أخلاق ما كيشوفش وظيفته باعتبارها وسيلة للحصول فقط على الأجر، بل كيكون عنده وعي بأن أداؤه عنده تأثير على المؤسسة وعلى المجتمع. أما التأخر المستمر وعدم احترام ساعات العمل والإهمال، كلها سلوكيات تقدر تبان فردية لكنها كتأثر في إنتاجية الفريق والسمعة ديال المؤسسة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع. لذلك الالتزام بالمسؤولية المهنية كيعكس الوعي بالدور الاجتماعي للعمل وبالنتائج المترتبة على السلوك الفردي. ومن السلوكيات المهنية أيضا بالنسبة لكل فرد في العمل احترام الزملاء والاختلافات اللي بينهم. فبيئة العمل الحديثة كتضم أفراد كيختلفوا في الخبرات والآراء والخلفيات الاجتماعية والثقافية وغيرها، وكيقتضي السلوك الأخلاقي التعامل مع هذه الاختلافات باحترام وموضوعية والابتعاد على التمييز والإقصاء ونشر الشائعات، وكيتطلب القدرة على الحوار وتقبل النقد وحل الخلافات بطرق مهنية. وكل ما توسعت ثقافة الاحترام داخل المؤسسة وتحسنت العلاقات بين العاملين وارتفع مستوى التعاون والانتماء، كل ما انعكست هذه السلوكيات إيجابيا على الأداء العام. وأخلاق أخلاقية العمل كذلك كتبان في كيفية تعامل الفرد لما يكون في موقع المسؤولية. فامتلاك منصب إداري أو صلاحية معينة ما كيمنحوش الفرد الحق في استغلال الآخرين أو تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة، حفاظا على النزاهة المهنية وحرصا على تحقيق أهداف المؤسسة. فالأخلاق المهنية عندها تأثير قوي على أي مؤسسة كيفما كان طبيعة العمل ديالها، وانتشار السلوكيات الأخلاقية بين العاملين فيها كيساهم في الحد من الصراعات المهنية وكيعزز جودة الخدمات والإنتاجية. وعلى المستوى الاجتماعي كيؤدي الالتزام بأخلاقية العمل لترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والاحترام، وكيجعل من العمل وسيلة للمساهمة في التنمية وماشي مجرد نشاط اقتصادي. وفي غياب الأخلاق المهنية كتضرر المؤسسة وكتكون نتائجها خطيرة، تقدر تسبب في تضرر الثقة وتراجع الإنتاجية وارتفاع مستوى النزاعات داخل المؤسسة، ويقدر يفقد الفرد السمعة المهنية دياله نتيجة تصرف غير مسؤول، خصوصا في هذا العصر اللي صبحت فيه المعلومات كتنتشر بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. لذلك المحافظة على السمعة المهنية صبحت مسؤولية مستمرة كتطلب الحذر في السلوك والتواصل واتخاذ القرارات. وحتى ترسخ أخلاقية العمل على المؤسسات توضع قواعد واضحة للسلوك المهني وتعمل على تدريب العاملين عليها بصورة مستمرة. ومن جهة أخرى كل فرد كيتحمل مسؤولية تطوير وعيه الأخلاقي ومراجعة سلوكه واحترام القوانين والحرص أيضا على الاستفادة من التجارب المهنية. فالأخلاق ماشي مجموعة من الشعارات الفارغة، هي ممارسة يومية كتظهر في القرارات الصغيرة قبل الكبيرة. فأخلاقية العمل كتمثل أساس متين لبناء مسار مهني ناجح ومستدام. فالمهارة تقدر تفتح أمام الفرد باب مهني، لكن الأخلاق هي اللي كتساعده على الحفاظ على مكانته وتطوير مساره المهني. فاعتماد الأخلاق المهنية كفيلة باش تجعل الفرد مهني جيد، قادر على ممارسة أدواره بنجاح، قادر على المساهمة في تحقيق تنمية مهنية واجتماعية مستدامة، ويكون سلوكه مواطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو،
2: غيم راديو،
1: غيم راديو، نشرة الأخبار على غيم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في دورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
4: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
6: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
4: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويس لاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتدخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
4: جهويا، دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
5: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
7: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
8: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
5: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
9: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
5: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
4: ثقافيا، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
10: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
11: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
10: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
12: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
13: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
10: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
4: قاريا، تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف لواحد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: أخبار والنشرة الاقتصادية، أهلا بكم. البداية من بورصة الدار البيضاء، الحجم الإجمالي للتداولات بلغ خلال جلسة الإغلاق زيادة من 580 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزية. وتصدر تجاري وفا بنك الأدوات الأكثر نشاطا بحجم معاملات بلغ 288 مليون و 84 ألف درهم، تليه مناجم ب 63 مليون و 32 ألف درهم، واتصالات المغرب ب 39 مليون و 72 ألف درهم. أما فيما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيادة من 1,118 مليون و 19 ألف درهم. في موضوع آخر، أفاد مركز أبحاثي التجاري جلوبال ريسيرش بأن سوق السندات الثانوية تميز خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 19 غشت الجارية بمعدلات عائد شبه مستقرة. وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة ويكلي إبدو تو فيكست إنكام أن منح السوق الثانوية لم يشهد أي تغير ملحوظ باستثناء تراجع خط 13 أسبوعا بعشرة نقاط أساس، ليستقر معدل العائد عند 2.07%. وبالنسبة لجلسة المناقصة المنعقدة في 18 من غشت وهي ما قبل الأخيرة برسم هذا الشهر، عبأت الخزينة مبلغ 1,500 مليون درهم تم جمعه بالكامل من استحقاق 52 أسبوعا، كما امتنعت الخزينة عن الاستجابة للطلب على خطي 13 أسبوعا وسنتين ليبلغ معدل الاستجابة 36% فقط. وبالنسبة لمجموع شهر غشت تكون الخزينة قد حققت تعبئة إجمالية بلغت 5,400,000 درهم مقابل حاجية شهرية معلنة في حدود 5,300,000 درهم، أي بتجاوز طفيف للهدف الشهري المعلن بنسبة إنجاز بلغت 102%. في أخبار الاقتصادية الدولية، بلغ إنتاج النفط في الأرجنتين مستوى قياسي في يوليوز الماضية وناهز 917 ألف برميل يوميا بارتفاع نسبته 17.2%. يعزى هذا النمو إلى تنمي استغلال تكوين فاكا مويرتا الهيدروكربوني غير التقليدي الواقع في مقاطعة نيوكين جنوب غرب البلاد. إنتاج هذا الموقع مثل نحو 70% من الإنتاج الإنتاج الأرجنتيني من النفط بقرابة 650 ألف برميل يوميا. وفي قطاع الغاز بلغ الإنتاج الوطني 158.8 مليون متر مكعب يوميا، وهو مستوى مستقر مقارنة بالأشهر السابقة، في حين بلغ إنتاج فاكا مويرتا 96.5 مليون متر مكعب يوميا بزيادة نسبتها 5.9% على أساس سنوية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الاقتصادية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
17: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
10: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعودية.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في دورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية، السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
4: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
17: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار باتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
4: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويس لاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
4: جهويا دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
5: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
7: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
8: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
5: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
9: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
5: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
4: ثقافيا أسدل الستار بمارينا الصعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
10: بمارينا الصعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
11: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في الصعيدية مارينا ميديترانيا.
10: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
12: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
13: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
10: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
4: قاريا تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة، من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز 3 في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرفة التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
1: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا إحنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خدمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. وتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجمالية، تنشوفوا فيه واحد الشوفة، يعني بحالة إنسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داكشي من قلبه. ملي تتكوني خدامة تتعطي داكشي اللي عندك.
0: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
1: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقاد اللي يجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو، لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا الالوانات اللي غادي نديروا في هذاك الخشب اللي يعني اللي حنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر، وحنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد هذوك الالوان كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
0: أكيد معلم، إلا كان جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
1: هي المرحلة عندك بزاف الحويش. عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة. وكاين عاوتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف في الأول، فهمتي. اللاندوي خصو يكون غير خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
0: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
1: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا باش دينا هالطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاين شي حاجه اللي كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
0: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا ملي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
1: هي الطابلة غير الوقت تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني هذاك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
0: كآخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هاد الحرفة؟
1: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة، فهمتي، وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هاد الوقت دابا موفرة لهم بزاف د الحوايج، يعني الصناعة تيقول لك لما غنت تتستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا لهاد الصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
0: شكرا ليك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي عطيتينا.

0: وهذه المعلومات الجميلة مستمعينا من خلال هذه الرحلة في عالم التزويق على الخشب. كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. بسلام عليكم.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في دورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
5: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
7: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه مستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلال الله يصو دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار دي باتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
5: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويس لاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتدخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
5: جهويا، دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
6: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
3: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شارك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
8: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
6: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
9: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
6: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
5: ثقافيا، أسدل الستار بمارينا الصعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
10: بمارينا الصعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
11: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في الصعيدية مارينا ميديترانيا.
10: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
12: الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
13: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
10: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
5: قاريا، تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز 3 في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
14: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بالحدود. وفي مستهل النشرة، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص والجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريدين الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الدخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الدخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غربي الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجاري بها العمل. ونختم من جهة الصعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا الصعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عدد جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الدخلة للمخرج خالد إبراهيمي والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريطة على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا دكار مناصفة فيما توج فيلم حب في الدخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمانجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا دكار لأحمد بولان مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة تحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13 بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمانجات من تشخيص عزل عرب الكهاد. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
16: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: بالجسد الشيء.
10: بمارينا سعيدية أصدر الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان سعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
11: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
10: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
12: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة صارت جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
13: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
10: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
16: غيم راديو،
4: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في دورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
5: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
7: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصادية اجتماعية الأمن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله يصو دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار باتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
5: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط اللاذق، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
5: جهويا، دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
6: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
3: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
8: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
6: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
9: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
6: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
5: ثقافيا، أسدل الستار بمارينا الصعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
10: بمارينا الصعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
11: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في الصعيدية مارينا ميديترانيا.
10: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد الشرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
12: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
13: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
10: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
5: قاريا، تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز 3 في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: شبكة رؤيا تلفزيون المغرب.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
15: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. في ألمانيا تحذيرات من إمكانية فشل البلاد من تحقيق أهدافها المناخية لعام 2026 للمرة الأولى. بخصوص فيضانات النيبال، تضرر نحو 93 ألف شخص بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. السلطات الإندونيسية تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. المستهل من ألمانيا، حذر مركز الأبحاث أغورا إنرجي من أن البلاد قد لا تتمكن من تحقيق هدفها المناخي السنوي لعام 2026 للمرة الأولى ما لم تسرع وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير. المركز أوضح أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون انخفضت بنحو 2% خلال النصف الأول من العام، إلى أن التوقعات تشير إلى وصولها ل 635 مليون طن في عام 2026، وهو مستوى يتجاوز ب 10 ملايين طن الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون حماية المناخ الألماني. تباطؤ وتيرة خفض الانبعاثات يضع البلاد أمام خطر عدم تحقيق هدفها الملزم قانونيا بخفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني في أفق عام 2045. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت النيبال ومنطقة تلتبت في الصين أسفرت عن أضرار هائلة طالت نحو 93 ألف شخص مع تجاوز حصيلة الضحايا 500 قتيل. باقي التفاصيل في تقرير وفاء حلاق.
18: الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد صعوبة الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا بسبب انهيار الجسور وتضرر أزيد من 40 كيلومترا من الطرق وانقطاع شبكات الاتصال والكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في توزيع المساعدات الإغاثية الطارئة. من جهتها كثفت الأمم المتحدة عمليات الإنقاذ ونقل المياه جوا، محذرة من مخاطر متصاعدة تحيط بالسكان والأطفال جراء تدمير عشرات المدارس والمنشآت الصحية. السلطات المحلية في نيبال أوضحت أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 547 قتيلا، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات. وما يزال أكثر من 1400 شخص في عدد المفقودين، بينهم العديد من السياح وهو المشي لمسافات طويلة في الدولة واقعة في سلسلة جبال الهيمالايا.
15: نختم من إندونيسيا. السلطات تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي وإخماد النيران من الجو في وقت يواجه فيه ملايين السكان صعوبات في التنفس بسبب الدخان والضباب الكثيفين. نائب وزير الصحة الإندونيسي أوضح أن أكثر من 5 ملايين شخص في جزيرة بورينيو وسوماترا تعرضوا لمخاطر الضباب السام، مشيرا إلى أن الوزارة وزعت 5 ملايين كمامة بعد تسجيل نحو 13500 حالة إصابة بالتهابات التنفسية. هذا وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن فرق الإطفاء تواصل عمل عمليات الإخماد والتبريد في المناطق المتضررة، مع الاعتماد على الاستمطار الاصطناعي كأداة لدعم هذه الجهود رهينة توافر السحب الممطرة. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
16: غريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
19: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
16: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
16: غيم راديو. ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في دورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
5: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
7: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي كتطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار. هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله يصو دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار باتونيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
5: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط اللاذق، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن شيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن شيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
5: جهويا دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
6: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
3: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
8: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
6: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
9: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعالية أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
6: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
5: ثقافيا أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
10: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
11: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
10: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد الشرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
12: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
13: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
10: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
5: قاريا تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف لواحد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
20: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
19: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
5: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
4: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا.

0: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غماب راديو ريم راديو.
2: ريم راديو نشرة الاخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
3: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
5: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونارية بين الدول ديال القارة الإفريقية.
3: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتدخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي عقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط اللاذق، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: جهويا، دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
4: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
6: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
7: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
4: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
8: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
4: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
3: ثقافيا، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
0: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
9: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
0: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
10: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
11: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
0: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
3: قاريا، تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز 3 في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: الدورة 4 من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
6: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
7: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
4: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
8: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
4: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: طلبت المفوضية الأوروبية بتعزيز حماية المراهقين من الخصائص المسببة للإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة الأمريكية ميتا، وذلك عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الولايات المتحدة بهدف الحد من تأثير إنستغرام وفيسبوك على هذه الفئة من المستخدمين. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن توقعوا تدبيرا مناسبا للوقت الذي يقضيها المستخدمون أمام الشاشات ورقابة أبوية ملائمة على هذه المنصات، ويتعين الآن على الشركة أن تقترح هذه الالتزامات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل حماية أطفالنا هنا أيضا. ووافقت ميتا مؤخرا على دفع ما يصل إلى 17 مليار دولار والحد من بعض وظائف إنستغرام وفيسبوك بالنسبة للمراهقين في نحو 50 ولاية وإقليما أمريكيا، وذلك بموجب اتفاق أبرمته مع المدعين العامين لهذه الولايات والأقاليم. وفي الاتحاد الأوروبي يخضع عملاق التكنولوجيا الأمريكية أيضا لتحقيقات تجريها المفوضية الأوروبية لأسباب مماثلة. وكانت السلطة التنفيذية الأوروبية قد أمهلت ميتا في 10 يوليوز الماضي لتعديل واجهات فيسبوك وإنستغرام التي اعتبرتها مسببة للإدمان بشكل مفرط تحت طائلة فرض غرامة مالية باهظة جدا.
2: خبر من المصدر
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
4: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
3: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العالم.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
6: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
4: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله يصو دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونارية بين الدول ديال القارة الإفريقية.
6: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويس لاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتدخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
6: جهويا، دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
7: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
8: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
9: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
7: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
10: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
7: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
6: ثقافيا، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
3: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
11: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
3: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
12: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
13: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
3: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
6: قاريا تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة، من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز 3 في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام، وإلى العناوين. الكونغو الديمقراطية تبدأ حملة تطعيم ضد وباء إيبولا. إفريقيا الجنوبية ترتقب موسم أمطار حار وشحيح في أفق 2027. في الموزمبيق أزيد من 1.19 مليون شخص استفادوا من المساعدات الغذائية خلال النصف الأول من 2026. أهلا بكم من جديد. البداية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدأت البلاد حملة تطعيم ضد وباء إيبولا في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الصحية على إبطاء أشد تفشي للمرض فتكا تسجله البلاد. وزير الصحة الكونغولي أوضح أن حملة التطعيم انطلقت رسميا في كيسانجاني عاصمة مقاطعة تشوبو في شرق البلاد، حيث كان العاملون في مجال الصحة في خطوط المواجهة الواجهة الأمامية من بين أول من تلقوا اللقاح. التفشي الحالي أثر حتى الآن على 6 مقاطعات من بينها إيتوري وشمال وجنوب كيفو، حيث سجلت البلاد 5713 حالة مؤكدة، بما في ذلك 2744 حالة وفاة. وارتباطا بوباء إيبولا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتهاء تفشي وباء إيبولا في أوغندا، وذلك بعد مرور 42 يوما دون تسجيل أي إصابة جديدة، وعقب تعافي آخر مريض كان يخضع للعلاج وخروجه من المستشفى. وأفادت المنظمة في بلاغ مشترك مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن هذه المدة التي أعقبت شفاء آخر حالة مصابة تؤكد انتهاء التفشي الناجم عن سلالة بوندي بوغيو من فيروس إيبولا في أوغندا. منطقة مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية من المتوقع أن تشهد موسم أمطار مقلق من تساقطات دون المعدل المعتاد في معظم بلدان المنطقة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027. هذه التحذيرات جاءت عقب اختتام الدورة 33 للمنتدى الإقليمي لإفريقيا الجنوبية حول التوقعات المناخية بناميبيا، حيث يرتقب أن تسجل ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وزامبيا وأجزاء من جنوب إفريقيا نقصا حادا في الأمطار. خبراء المناخ أوضحوا أن موسم الأمطار المقبل سيتأثر بعوامل رئيسية من بينها ظاهرة النينيو القوية، مما يفرض على البلدان المعنية الاستعداد لاحتمال حدوث نقص في المياه وتزايد الضغوط على القطاع الزراعي. نختم من الموزمبيق. أزيد من 1,190,000 شخص في البلاد استفادوا من مساعدات غذائية ودعم للإنتاج الزراعي خلال النصف الأول من سنة 2026. هذه التدخلات الإنسانية التي يقودها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الفاو جاءت في سياق اتسم بانتشار انعدام الأمن الغذائي والنزاع المسلح في شمال البلاد، بالإضافة إلى تداعيات الفيضانات في الجنوب. الاستجابة الإنسانية شملت تقديم مساعدات طارئة وتوزيع أطنان من البذور وتحويلات نقدية بقيمة تجاوزت 9 ملايين دولار، ورغم بلوغ نسبة تغطية الهدف المحدد للمساعدات الغذائية نحو 94%، فإن الموارد المتاحة لا تزال غير كافية مقارنة بالاحتياجات الإجمالية. بهذا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
15: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن، بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
15: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
5: ريم راديو.
15: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في دورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
6: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
17: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله يصو دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونارية بين الدول ديال القارة الإفريقية.
6: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويس لاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
6: جهويا، دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
7: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
8: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
9: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
7: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
10: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
7: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
6: ثقافيا، أصدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
3: بمارينا السعيدية أصدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
11: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
3: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج، فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
12: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
13: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
3: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
6: قاريا، تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة، من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز 3 في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
4: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
3: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامني وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في

0: ريبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر
3: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون. منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
5: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية حرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
6: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في سباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
4: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
7: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
4: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين.

0: رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورونتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه، كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
0: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
2: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله يصو دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاركي في إطار الباتونارية بين الدول ديال القارة الإفريقية.
0: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويس لاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: جهويا، دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
1: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
3: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
4: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
1: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
5: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
1: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
0: ثقافيا، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
6: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
7: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
6: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
8: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
9: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
6: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
0: قاريا تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة، من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 أخرين في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز 3 في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
10: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
12: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
13: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
14: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

0: المغرب والعالم.
1: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
2: دخيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: دخيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندالي تمثيلي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: دخيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
4: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
1: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج، فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
5: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
6: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
1: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: دخيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في دورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
8: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
7: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
9: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاف في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله يصوب دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار دي باتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
7: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم 31 من غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أحل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويس لاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
8: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
7: جهويا، دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
8: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
10: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
11: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
8: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
12: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعالية أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
8: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
7: ثقافيا، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
1: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
4: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
1: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد الشرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
5: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
6: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
1: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
7: قاريا تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة، من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز 3 في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 101 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بالحدود. وفي مستهل النشرة، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وأجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون. حضره على الخصوص ولجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريد الزاوية وحفدة الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الداخلة حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية السيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غربي الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجار بها العمل. ونختم من جهة الصعيدية حيث أسدل الستار بمارينا الصعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عدت جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الداخلة للمخرج خالد إبراهيمي والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريتا على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا دكار مناصفة فيما توج فيلم حب في الداخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا دكار لأحمد بولان مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة تحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13 بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمنجات من تشخيص عزل عرب الكهات. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
8: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
15: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
16: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
8: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورونسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه، كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
7: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا، من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
9: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله يصو دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونارية بين الدول ديال القارة الإفريقية.
7: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتدخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي عقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
8: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
7: جهويا، دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
8: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
10: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
11: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
8: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
12: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
8: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
7: ثقافيا، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
1: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
4: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
1: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
5: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
6: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
1: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
7: قاريا، تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز 3 في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
16: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
14: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: في ألمانيا تحذيرة من إمكانية فشل البلاد من تحقيق أهدافها المناخية لعام 2026 للمرة الأولى. بخصوص فيضانات النيبال، تضرر نحو 93,000 شخص بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. السلطات الإندونيسية تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. المستهل من ألمانيا حذر مركز الأبحاث أغورا إنرجي من أن البلاد قد لا تتمكن من تحقيق هدفها المناخي السنوي لعام 2026 للمرة الأولى ما لم تسرع وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير. المركز أوضح أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون انخفضت بنحو 2% خلال النصف الأول من العام، إلى أن التوقعات تشير إلى وصولها ل 635 مليون طن في عام 2026، وهو مستوى يتجاوز ب 10 ملايين طن الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون حماية المناخ الألماني. تباطؤ وتيرة خفض الانبعاثات يضع البلاد أمام خطر عدم تحقيق هدفها الملزم قانونيا بخفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني في أفق عام 2045.

0: انهيار الجسور وتضرر أزيد من 40 كيلومترا من الطرق وانقطاع شبكة الاتصال والكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في توزيع المساعدات الإغاثية الطارئة. من جهتها كثفت الأمم المتحدة عمليات الإنقاذ ونقل المياه جوا، محذرة من مخاطر متصاعدة تحيط بالسكان والأطفال جراء تدمير عشرات المدارس والمنشآت الصحية. السلطات المحلية في نيبال أوضحت أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 547 قتيلا، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات. وما يزال أكثر من 1400 شخص في عدد المفقودين، بينهم العديد من السياح وهو المشي لمسافات طويلة في الدولة الواقعة في سلسلة جبال الهيمالايا.
1: نختم من إندونيسيا. السلطات تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي وإخماد النيران من الجو، في وقت يواجه فيه ملايين السكان صعوبات في التنفس بسبب الدخان والضباب الكثيفين. نائب وزير الصحة الإندونيسي أوضح أن أكثر من 5 ملايين شخص في جزيرة بورينيو وسوماترا تعرضوا لمخاطر الضباب السام، مشيرا إلى أن الوزارة وزعت 5 ملايين كمامة بعد تسجيل نحو 13,500 حالة إصابة بالتهابات التنفسية. هذا وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن فرق الإطفاء تواصل عمليات الإخماد والتبريد في المناطق المتضررة مع الاعتماد على الاستمطار الاصطناعي كأداة لدعم هذه الجهود رهينة توافر السحب الممطرة. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
2: رئيس الحكومة عزيز أغنوشه استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أغنوش. المغرب ضيف شرف الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ببنما. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة الـ20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. استقبل رئيس الحكومة عزيز أغنوش أمس بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أمس بالعاصمة الأنغولية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: رئيس الحكومة عزيز أغنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له.

0: بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد خنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
1: وخلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا، من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
2: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله يصو دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونارية بين الدول ديال القارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويس لاتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وتشكل هذه القمة التي عقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
0: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد لغطف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: جهويا دائما اختتمت بمراكش فعالية الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. التقرير التالي وباقي التفاصيل.
0: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
3: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
4: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
0: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
5: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
0: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
1: ثقافيا أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
6: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
7: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
6: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
8: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
9: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
6: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: قاريا تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. ودوليا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 85 مواطنا أمريكيا لا يزالون في عداد المفقودين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال. المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أشار في تصريح لقناة EBC إلى أن الجهود أسفرت عن إجلاء 9 مواطنين أمريكيين بأمان، بينما لا يزال حوالي 85 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى عدم رصد أي حالات وفاة حتى اللحظة. والختام بالخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز 3 في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أخلاقية العمل كتعد من الركائز الأساسية لكي يقوم عليها النجاح المهني والاجتماعي، لأن النجاح في الحياة المهنية ما كيرتبطش بالمعارف والمهارات التقنية فقط، وإنما كيتطلب كذلك منظومة من القيم والمبادئ اللي كتوجه سلوك الفرد داخل بيئة العمل وخارجها. فالموظف أو المهني اللي كيمتلك الكفاءة العلمية لكن كيفتقر للنزاهة والمسؤولية والاحترام والالتزام يقدر يحقق نجاح، إلا أن استمراره وتقدمه في المسار المهني كيبقوا دائما معرضين للخطر. لذلك التحلي بأخلاقية العمل كيمثل عامل أساسي في بناء الثقة وتحقيق الاستقرار والتطور الوظيفي. ويقصد بأخلاقية العمل مجموعة من المبادئ والقيم اللي كتحدد السلوك المهني المقبول، وكتشمل هذه الأخلاقيات بالخصوص الصدق والأمانة والالتزام بالمسؤوليات واحترام الآخرين والمحافظة على سرية المعلومات اللي عندها علاقة بطبيعة العمل كيف ما كانت، والابتعاد عن استغلال المنصب لفائدة المصالح الشخصية. كتشمل أيضا احترام القوانين والنظام الداخلي للمؤسسة ومعالجة الأخطاء بموضوعية بدلا من إخفائها أو تحميل المسؤولية للآخرين. وأهمية الأخلاق المهنية كتبان بشكل واضح في بناء الثقة بين العامل والمؤسسة من خلال الممارسات والسلوكيات اللي كتكرر يوميا، ومن اللي كيلتزم الموظف بمواعيده وكينجز مهامه بجدية وكيحترم رؤساءه وزملاءه ومسؤولياته، كيكون كيساهم في تكوين صورة إيجابية عليه باعتباره فرد يمكن الاعتماد عليه. وهذا الثقة كتعد من أهم عناصر التطور المهني، لأنها كتجعل الفرد أكثر قدرة على تحمل المسؤوليات والمشاركة في المشاريع المهمة. وكترتبط أخلاقية العمل بالمسؤولية الفردية والجماعية، فالموظف اللي عنده أخلاق ما كيشوفش وظيفته باعتبارها وسيلة للحصول فقط على الأجر، بل كيكون عنده وعي بأن أداؤه عنده تأثير على المؤسسة وعلى المجتمع. أما التأخر المستمر وعدم احترام ساعات العمل والإهمال كلها سلوكيات تقدر تبان فردية، لكنها كتأثر في إنتاجية الفريق والسمعة ديال المؤسسة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع. لذلك الالتزام بالمسؤولية المهنية كيعكس الوعي بالدور الاجتماعي للعمل وبالنتائج المترتبة على السلوك الفردي. ومن السلوكيات المهنية أيضا بالنسبة لكل فرد في العمل احترام الزملاء والاختلافات اللي بينهم. فبيئة العمل الحديثة كتضم أفراد كيختلفوا في الخبرات والآراء والخلفيات الاجتماعية والثقافية وغيرها، وكيقتضي السلوك الأخلاقي التعامل مع هذه الاختلافات باحترام وموضوعية والابتعاد على التمييز والإقصاء ونشر الشائعات، وكيتطلب القدرة على الحوار وتقبل النقد وحل الخلافات بطرق مهنية. وكل ما توسعت ثقافة الاحترام داخل المؤسسة وتحسنت العلاقات بين العاملين وارتفع مستوى التعاون والانتماء، كل ما انعكست هذه السلوكيات إيجابيا على الأداء العام. وأخلاقية العمل كذلك كتبان في كيفية تعامل الفرد لما يكون في موقع المسؤولية. فامتلاك منصب إداري أو صلاحيات معينة ما كيمنحوش الفرد الحق في استغلال الآخرين أو تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة، حفاظا على النزاهة المهنية وحرصا على تحقيق أهداف المؤسسة. فالأخلاق المهنية عندها تأثير قوي على أي مؤسسة كيف ما كان طبيعة العمل ديالها، وانتشار السلوكيات الأخلاقية بين العاملين فيها كيساهم في الحد من الصراعات المهنية وكيعزز جودة الخدمات والإنتاجية. وعلى المستوى الاجتماعي كيؤدي الالتزام بأخلاقية العمل لترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والاحترام، وكيجعل من العمل وسيلة للمساهمة في التنمية وماشي مجرد نشاط اقتصادي. وفي غياب الأخلاق المهنية كتضرر المؤسسة وكتكون نتائجها خطيرة، تقدر تسبب في تضرر الثقة وتراجع الإنتاجية وارتفاع مستوى النزاعات داخل المؤسسة، ويقدر يفقد الفرد السمعة المهنية دياله نتيجة تصرف غير مسؤول، خصوصا في هذا العصر اللي صبحت فيه المعلومات كتنتشر بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. لذلك المحافظة على السمعة المهنية صبحت مسؤولية مستمرة كتطلب الحذر في السلوك والتواصل واتخاذ القرارات. وحتى ترسخ أخلاقية العمل على المؤسسات توضع قواعد واضحة للسلوك المهني وتعمل على تدريب العاملين عليها بصورة مستمرة. ومن جهة أخرى كل فرد كيتحمل مسؤولية تطوير وعيه الأخلاقي ومراجعة سلوكه واحترام القوانين والحرص أيضا على الاستفادة من التجارب المهنية. فالأخلاق ماشي مجموعة من الشعارات الفارغة، هي ممارسة يومية كتظهر في القرارات الصغيرة قبل الكبيرة. فأخلاقية العمل كتمثل أساس متين لبناء مسار مهني ناجح ومستدام. فالمهارة تقدر تفتح أمام الفرد باب مهني، لكن الأخلاق هي اللي كتساعده على الحفاظ على مكانته وتطوير مساره المهني. فاعتماد الأخلاق المهنية كفيلة باش تجعل الفرد مهني جيد، قادر على ممارسة أدواره بنجاح، قادر على المساهمة في تحقيق تنمية مهنية واجتماعية مستدامة، ويكون سلوكه مواطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 أغشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 أغشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع تصريحات بترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
3: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البانامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس برجة.
4: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
3: جديد الأخبار دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
1: هذه النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
3: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهاتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
5: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسه، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
6: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
7: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي سافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
8: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour on est toujours en vacances, du coup ça faut diminuer le stress.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية وضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300,000 ملمتر خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إن غمسنيم كرة، إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين غميسن قماب راديو.
3: أزول في اللون مسفلين غازانا ولاني نغمسنا نغسا إيقاسك تغرمتا مراكشة اللي تلا تيرا الفعالية تولاتي سكوزا سيجانو قرا وانا مور أن تطوع تغردين نية البرمجة اللي أنت كيقات تغوسوين عدن جانة فوتا في المواهب نعرمني الشاركن ولا كيقات القيم المواطنة دا التطوع تولان دورات اللي تحيين سيجا دارت موسا نعرمنا دا التقفة دمية واسي قرني عرمنا إن قرر 23 30 غشت زغوس قاسم 2026 اكتسجان مراكش أسفي يشارك جيس أجار أن 400 وعريمة تعريم تاسكيقات لقليم تسجايد اللي طارا نية التجربة بهري عدن نرسمونوين قرد كوين دي التبادل دي التنشيط الثقافية اي عريمنات. نغمي السيد نايلق المركز سيدي علي ولي تبع نية الجماعة المغاسيين يد واحد غرمت مكناس كرا الفعاليات تولتي سكرت يا المهرجان نمور يقان سيسم الحمد شاس يا البرنامج بهري عدن أريسكر يلي احتفاء استورات الروحية تمازيرت نغت أريد تضمان أي زري ولا يعرمنا الأجيال اللي ديدان تولان دورادة اللي لنا رس لحد الدو الشعار نحمد شاق نية الذاكرة دي انتورات الروحية المتجدد لانتقي الساكيات الانشطات الدينية الثقافية الفنية اللي تقان تفوت في كيجات تجليات تقليدات در مدنة دينغمسنا نزوت نت مهلت العميل أرصاد نزو مسرد زممنت كيجات الزخات الرعدية اللي جسنت أوغوسيف دونزار السدلتنين كيجات تغرمين اكتمازيرتنا تن مهلت تنجت الأنشراء اندار يسجى المستوى يقضى برتقالي مسرد يزممنت نقر 20-25 ميليمتر رجسنتيلي انزار رديلين تجي العملات انقرسيف بولمانة توريت جرداء السلتنين أروكان ييد 11 تنمير تنوني مسفرين عزان وجيخون قلمان لهنا ترحت
0: إن غميسني مكورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو. ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
10: العداءان المغربيان محمد النمسي وغيزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
11: الحمد لله السباق كان جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
12: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في سباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
10: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
13: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
10: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
3: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
4: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
3: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
1: هذه النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
3: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهاتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
5: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
6: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
7: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
8: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup ça faut diminuer le stress.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية وضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان تورير تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتان بيردو جامبير، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و 962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 26 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة

0: وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
3: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع تصريحات بترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة

0: بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت 2026، وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 أغشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش، التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
2: هذه هي النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي، تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع، الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
1: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهاتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والدي، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي سافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue. Parce que sur le retour, tout le monde sait un peu la course arrive au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة 2 بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة، لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 مليمتر خلال موسم شتان بيردو جامبير، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و 962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسة كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3 أهداف مقابل 1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 101 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بالحدود. وفي مستهل النشرة، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص والجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريد الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الداخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غربي الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجار بها العمل. ونختم من جهة السعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عادت جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الداخلة للمخرج خالد إبراهيمي، والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريطة على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا دكار مناصفة، فيما توج فيلم حب في الداخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمانجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا دكار لأحمد بولان، مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة تحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13، بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمانجات من تشخيص عزل عرب الكهات. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال، فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: ريم راديو، ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
8: ريم راديو،
11: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاع التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
13: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات
0: التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
12: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام، وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
12: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
2: هذه هي النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي، تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
12: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسه، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان ان الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه كيكون الانسان يلا فايق ناشط، وداكشي كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه. عكس انه لو كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue. Parce que sur le retour, tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
12: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية وضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب. كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و 1000 ملم خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و 962 ملم. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا 3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: واحة أيت منصور في قلب الجماعة الترابية أفلاي غير بنواحي مدينة تافراوتس لترسم لوحة طبيعية آسرة تبعد عن صخب الحواضر وتحديدا على بعد 195 كيلومترا جنوب شرق مدينة أكادير. إنها فضاء إيكولوجي وسياحي فريد يمتد بكبرياء وعمق داخل المنحدرات الجبلية الوعرة لسلسلة جبال الأطلس الصغير، حيث تلتقي قساوة الصخر الجاف برقة الخضرة اليانعة ليقدم للزائر ملاذا آمنا يفيض بالسكينة وطيبة أهلها الكرماء. ولم تنل الواحة جمالها من عبث، بل بفضل رداء أخضر يزخر ببدائع الخالق اتعلو وجهتها هامات النخيل الباسقة، وهي ترتفع بشموخ فوق حقول عشبية خضراء يانعة لتصنع تباينا ساحرا مع سفوح الجبال الشاهقة المحيطة بالمنطقة. ولا يتوقف عطاء أشجار النخيل عند المشهد البصري، بل يمتد ليثمر خيرا وفيرا تجسده أعذاق البلح الذهبية، وهي تتدلى ممتلئة بالثمار من قمم النخيل الوارفة تحت زرقة السماء الصافية. هذا البهاء الإيكولوجي هو ثمرة رعاية مستمرة وتفاني دؤوب من إنسان المنطقة المتشبث بأرضه، حيث ينشط التقنيون المحليون في صيانة هذا الغطاء النباتي وتلقيحه، متسلحين بخبرتهم ومعدات الأمان أثناء تسلق الجذوع الشهقة لضمان استمرارية إنتاج الواحة وحمايتها. وفي عمق هذه اللوحة الآسرة تتلحم البيوت الطينية القديمة المترسة فوق المنحدر الجبلي الوعر كأنها جزء لا يتجزأ من الصخر نفسه، لتقف شاهدة بأسطحها الخشبية ونوافذها الصغيرة على عبقرية العمارة التقليدية الأصيلة التي صمدت في وجه تقلبات الزمن. ويكتمل سحر الواحة بخرير المياه العذبة المتدفقة بسخاء عبر السواقي والعيون الزرقاء الجذابة، والتي تنساب كشلالات صغيرة تروي عروق هذا البساط الأخضر النابض بالحياة. هذه الطبيعة الغناء والواحة الوارفة الظلال تأسر قلب كل من يطأ أرضها لتعيد صيغة مفهوم السكينة والجمال الفطري. إنها تحفة طبيعية حية تفيض بالروعة وبهاء الخالق، وتستحق الثناء الدائم كواحدة من أروع لآل الطبيعة المغربية الأصيلة التي تمنح زائرها ملاذا لا ينسى.
13: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: غيم راديو،
10: الخبر من المصدر.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاع التصريحات بالترشيح من 31 أغشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة بها. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
12: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
12: جديد الأخبار دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
2: هذه هي النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي، تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
12: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسه، كيكونوا مع والديه ربما اصدقاء ديالو ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه عكس انه الا كان غادي سافر بالليل في الليل كيكون الانسان كي اللي يقدر زعما يعيا كيكون شويه ديال التعب كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir que les pneus sont bien gonflés on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde et ça fait augmenter le stress. Donc pour ça faut prendre le temps, quand on est bien préparé on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour on est toujours en vacances, du coup ça faut diminuer le stress.
12: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتنبر دجنبر مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و 962 ملمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
8: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
13: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوز قزل ننغميسن جماب راديو
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية

0: المواقع المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاع التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك

0: يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية، ويجوز لوكيلتي أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلتي أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح الترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلاتي ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البانامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. التقرير لك حفص الحجام.
2: هذه هي النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي، تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
1: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهاتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الاصطياف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداكشي، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي سافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup ça faut diminuer le stress.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان تورير جرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و 1000 ملم خلال موسم شتنبر دجنبر مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا بثلاثة أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
5: في نظري أن الإنسان إلا سافر صباح بكري مزيانة كيكون الإنسان يلا فايق ناشط، وذلك الشيء كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطل اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

0: الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
1: كليك،
2: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: طلبت المفوضية الأوروبية بتعزيز حماية المراهقين من الخصائص المسببة للإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة الأمريكية ميتا، وذلك عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الولايات المتحدة بهدف الحد من تأثير إنستغرام وفيسبوك على هذه الفئة من المستخدمين. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن توقعوا تدبيرا مناسبا للوقت الذي يقضيها المستخدمون أمام الشاشات ورقابة أبوية ملائمة على هذه المنصات، ويتعين الآن على الشركة أن تقترح هذه الالتزامات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل حماية أطفالنا هنا أيضا. ووافقت ميتا مؤخرا على دفع ما يصل إلى 17 مليار دولار والحد من بعض وظائف إنستغرام وفيسبوك بالنسبة للمراهقين في نحو 50 ولاية وإقليما أمريكيا، وذلك بموجب اتفاق أبرمته مع المدعين العامين لهذه الولايات والأقاليم. وفي الاتحاد الأوروبي يخضع عملاق التكنولوجيا الأمريكية أيضا لتحقيقات تجريها المفوضية الأوروبية لأسباب مماثلة. وكانت السلطة التنفيذية الأوروبية قد أمهلت ميتا في 10 يوليوز الماضي لتعديل واجهات فيسبوك وإنستغرام التي اعتبرتها مسببة للإدمان بشكل مفرط تحت طائلة فرض غرامة مالية باهظة جدا.
0: خبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 أغشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره إلى القاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
5: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
6: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهة العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل الاستقبال المخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
5: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
7: هذه هي النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي، تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
5: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
8: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان ان الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
9: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
10: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا كيكون شويه ديال التعب كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
11: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour on est toujours en vacances, du coup ça faut diminuer le stress.
5: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان تورير تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتنبر دجنبر مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: إن غميزنين كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزين نغميسن غما براديو.
5: أزول في اللون مسفلين غازانا ولن ينغمسنا نغساي قاسك تغرمت مراكشة اللي تلا تيرا الفعالية تولت سكوز سيجانو قرا ونمور أن تطوع سيك تغردين نية البرمجة اللي انت كيجات تغوسوين عدن جانة فوت في المواهب نعريم نشاركن ولا كيجات القيم المواطنة دا التطوع تولان دورات اللي تحيين سيجا دارت موسى نعريمنا دا التقفة دمية واسي قر نعريمنا إن قرت 23-30 غشت زغوس قاسم 2026 اكتسجان مراكش أسفي يشارك جيس أجار 400 وعريمة تعريمة سكيجات لقليمة سكيجات جليتارا نية التجربة بهري عدن نرسمونوين قرد كوينة دا التبادل دا التنشيط الثقافي إعريمنات. ينغمي السيد نايل المركز سيدي علي ولي تبع نية الجماعة المغاسيين يد واحد غرمت مكناس كرا الفعاليات انتوالتي سكرت يا المهرجان نموري جانس يسم الحمد شاس يا البرنامج بهري عدن أريسكر يا الاحتفاء استورات الروحية انت مازيرت نغت أري تضمان أي زري ولا يعري من الأجيال اللي ديدان تولان دورادة اللي لنا رس لحد الدو الشعار نحمد شاقانية الذاكرة دي التراث الروحي كان متجدد لن تقيس كيقات الانشطات الدينيات الثقافية الفنية اللي تقان تفوت في كيقات تجليات تقليدة دار مدنة دين غمسنا نزوت نت مهلة العميل أرصاد نزو مسرد زممنت كيغات الزخات الرعدية اللي قسنت أوغوسيف دون زار السدلتنين كيغات تغرمين اكتمازيرتنا تن مهلة تنقت الأنشراء إن دار يسقى المستوى يقضى برتقالي مسرد يزممنت ينقر 20-25 ميليمتر رقسنتيلي ونزار رديلي انتق العملات انقرسيف بولمان توريت جرداء السلتنين أروكان ييد كل 11 تنمير تنوني مسفرين عزان وجيخون قلمان لهنا ترحت
2: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو
4: أخبار المغرب والعالم.
12: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
13: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
14: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
12: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
15: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
12: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاع التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البردي وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
16: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات
6: التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
5: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البانامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
6: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
5: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحجام.
7: هذه النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
5: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
8: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان ان الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
9: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الأرواح الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
10: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
11: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde et ça fait augmenter le stress. Donc pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour on est toujours en vacances, du coup ça faut diminuer le stress.
5: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و 1000 ملم خلال موسم شتنبر دجنبر مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و 962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا 3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
17: مستمعينا أهلا بكم في نبض الرياضة، والبداية مع الألعاب المتوسطية التي تجري بمدينة تارانتو الإيطالية، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسة كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتارانتو برسم مباراة الترتيب. وتعقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الدودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75، وتعد هذه رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا لعام 1991 وتراجونا في عام 2018 ووهران في عام 2020. We'll be right back.
7: وننتقل إلى أخبار المحترفين المغاربة بالخارج، حيث أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يونيو 2028، صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق فينربخشة لإنهاء ارتباطه به. وقال جوردي كرويف المسؤول عن كرة القدم في أياكس: نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع سفيان، إنه لاعب قوي بدنيا وموهوب تقنيا ويتمتع بخبرة دولية كبيرة. وأضاف أن أمرابط يعرف أيضا الدوري الهولندي فيجعلنا نتوقع اندماجه سريعا، وبتعاقدنا معه نجحنا في استقطاب اللاعب الذي كنا نبحث عنه. ويملك أمرابط رصيدا كبيرا من المباريات الدولية مع المنتخب المغربي، كما شارك مؤخرا في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة بقميص أسود الأطلس. ودائما من داخل المستطيل الأخضر، أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع الجناح البلجيكي الشاب علي كامارا قادما من راسينغ جينك بعقد يمتد لأربعة أعوام. ويعد كامارا البالغ من العمر 18 عاما والمنحدر من أصول غينية من المواهب الصاعدة في كرة القدم البلجيكية، بعدما تدرج في صفوف جينك قبل أن يخوض أولى مبارياته الاحترافية مع الفريق الرديف يونغشينغ في دور الدرجة الثانية البلجيكي سنة 2024. وأخذ اللاعب 29 مباراة مع يونغشينغ في دور الدرجة الثانية، سجل خلالها هدفا واحد وقدم 4 تمريرات حاسمة. كما شارك كامارا مع جينغ في دور الشباب الأوروبي حيث سجل هدفا وقدم 2 تمريرات حاسمتين في 3 مباريات. وعلى الصعيد الدولي، تدرج اللاعب في صفوف المنتخبات البلجيكية للفئات العمرية من أقل من 16 إلى أقل من 19 سنة، وكان أساسيا في المباريات 3 التي خاضها منتخب أقل من 19 سنة في مارس الماضي. وسجل كامارا أول أهدافه مع هذه الفئة خلال الفوز على قبرص 4 أهداف دون رد. نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
18: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاع التصريحات بالترشيح من 31 أغشتي إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
1: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 أغشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

0: 2026.
1: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
2: هذه هي النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي، تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
1: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت تسالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسه، كيكونوا مع والديه ربما اصدقاء ديالو ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه عكس انه الا كان غادي سافر بالليل في الليل كيكون الانسان كي اللي يقدر زعما يعيا كيكون شويه ديال التعب كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir que les pneus sont bien gonflés on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses. Le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde et ça fait augmenter le stress. Du coup pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances même si c'est le trajet retour on est toujours en vacances. Du coup ça faut diminuer le stress.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 مليمتر خلال موسم شتنبر دجنبر مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
7: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مع
8: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أخلاقية العمل كتعد من الركائز الأساسية اللي كيقوم عليها النجاح المهني والاجتماعي، لأن النجاح في الحياة المهنية ما كيرتبطش بالمعارف والمهارات التقنية فقط، وإنما كيتطلب كذلك منظومة من القيم والمبادئ اللي كتوجه سلوك الفرد داخل بيئة العمل وخارجها. فالموظف أو المهني اللي كيمتلك الكفاءة العلمية لكن كيفتقر للنزاهة والمسؤولية والاحترام والالتزام يقدر يحقق نجاح، إلا أن استمراره وتقدمه في المسار المهني كيبقوا دائما معرضين للخطر. لذلك التحلي بأخلاقية العمل كيمثل عامل أساسي في بناء الثقة وتحقيق الاستقرار والتطور الوظيفي. ويقصد بأخلاقية العمل مجموعة من المبادئ والقيم اللي كتحدد السلوك المهني المقبول، وكتشمل هذه الأخلاقيات بالخصوص الصدق والأمانة والالتزام بالمسؤوليات واحترام الآخرين والمحافظة على سرية المعلومات اللي عندها علاقة بطبيعة العمل كيف ما كانت، والابتعاد عن استغلال المنصب لفائدة المصالح الشخصية. كتشمل أيضا احترام القوانين والنظام الداخلي للمؤسسة ومعالجة الأخطاء بموضوعية بدلا من إخفائها أو تحميل المسؤولية للآخرين. وأهمية الأخلاق المهنية كتبان بشكل واضح في بناء الثقة بين العامل والمؤسسة من خلال الممارسات والسلوكيات اللي كتكرر يوميا، ومن اللي كيلتزم الموظف بمواعيده وكينجز مهامه بجدية وكيحترم رؤساءه وزملاءه ومسؤولياته، كيكون كيساهم في تكوين صورة إيجابية عليه باعتباره فرد يمكن الاعتماد عليه. وهذه الثقة كتعد من أهم عناصر التطور المهني، لأنها كتجعل فرد أكثر قدرة على تحمل المسؤوليات والمشاركة في المشاريع المهمة. وكترتبط أخلاقية العمل بالمسؤولية الفردية والجماعية. فالموظف اللي عنده أخلاق ما كيشوفش وظيفته باعتبارها وسيلة للحصول فقط على الأجر، بل كيكون عنده وعي بأن أداؤه عنده تأثير على المؤسسة وعلى المجتمع. أما التأخر المستمر وعدم احترام ساعات العمل والإهمال كلها سلوكيات تقدر تبان فردية لكنها كتأثر في إنتاجية الفريق والسمعة ديال المؤسسة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع. لذلك الالتزام بالمسؤولية المهنية كيعكس الوعي بالدور الاجتماعي للعمل وبالنتائج المترتبة على السلوك الفردي. ومن السلوكيات المهنية أيضا بالنسبة لكل فرد في العمل احترام الزملاء والاختلافات اللي بينهم. فبيئة العمل الحديثة كتضم أفراد كيختلفوا في الخبرات والآراء والخلفيات الاجتماعية والثقافية وغيرها، وكيقتضي السلوك الأخلاقي التعامل مع هذه الاختلافات باحترام وموضوعية والابتعاد على التمييز والإقصاء ونشر الشائعات. وكيتطلب القدرة على الحوار وتقبل النقد وحل الخلافات بطرق مهنية. وكل ما توسعت ثقافة الاحترام داخل المؤسسة وتحسنت العلاقات بين العاملين وارتفع مستوى التعاون والانتماء، كل ما انعكست هذه السلوكيات إيجابيا على الأداء العام. أخلاقية العمل كذلك كتبان في كيفية تعامل الفرد لما يكون في موقع المسؤولية. فامتلاك منصب إداري أو صلاحيات معينة ما كيمنحوش الفرد الحق في استغلال الآخرين أو تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة، حفاظا على النزاهة المهنية وحرصا على تحقيق أهداف المؤسسة. فالأخلاق المهنية عندها تأثير قوي على أي مؤسسة كيف ما كان طبيعة العمل ديالها، وانتشار السلوكيات الأخلاقية بين العاملين فيها كيساهم في الحد من الصراعات المهنية وكيعزز جودة الخدمات والإنتاجية. وعلى المستوى الاجتماعي كيؤدي الالتزام بأخلاقية العمل لترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والاحترام، وكيجعل من العمل وسيلة للمساهمة في التنمية وماشي مجرد نشاط اقتصادي. وفي غياب الأخلاق المهنية كتضرر المؤسسة وكتكون نتائجها خطيرة، تقدر تسبب في تضرر الثقة وتراجع الإنتاجية وارتفاع مستوى النزاعات داخل المؤسسة، ويقدر يفقد الفرد السمعة المهنية دياله نتيجة تصرف غير مسؤول، خصوصا في هذا العصر اللي صبحت فيه المعلومات كتنتشر بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. لذلك المحافظة على السمعة المهنية صبحت مسؤولية مستمرة كتطلب الحذر في السلوك والتواصل واتخاذ القرارات. وحتى ترسخ أخلاقية العمل على المؤسسات توضع قواعد واضحة للسلوك المهني وتعمل على تدريب العاملين عليها بصورة مستمرة. ومن جهة أخرى كل فرد كيتحمل مسؤولية تطوير وعيه الأخلاقي ومراجعة سلوكه واحترام القوانين والحرص أيضا على الاستفادة من التجارب المهنية. فالأخلاق ماشي مجموعة من الشعارات الفارغة، هي ممارسة يومية كتظهر في القرارات الصغيرة قبل الكبيرة. فأخلاقية العمل كتمثل أساس متين لبناء مسار مهني ناجح ومستدام. فالمهارة تقدر تفتح أمام الفرد باب مهني، لكن الأخلاق هي اللي كتساعده على الحفاظ على مكانته وتطوير مساره المهني. فاعتماد الأخلاق المهنية كفيلة باش تجعل الفرد مهني جيد، قادر على ممارسة أدواره بنجاح، قادر على المساهمة في تحقيق تنمية مهنية واجتماعية مستدامة، ويكون سلوكه مواطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
9: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
9: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية، ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهة العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. التقرير لك حفص الحجام.
2: هذه هي النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي، تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
1: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهاتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي سافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كي اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان اللي سافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup pour ça faut prendre le temps, quand on est bien préparé on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour on est toujours en vacances, du coup ça faut diminuer le stress.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و 1000 ملم خلال موسم شتنبر دجنبر مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسة كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا بثلاثة أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أخبار والنشرة الاقتصادية، أهلا بكم. البداية من بورصة الدار البيضاء، الحجم الإجمالي للتداولات بلغ خلال جلسة الإغلاق زيادة من 580 مليون درهم سجلت أساسا في السوق المركزية، وتصدر التجاري وفبنك الأدوات الأكثر نشاطا بحجم معاملات بلغ 288 مليون و 84 ألف درهم، تليه مناجم ب 63 مليون و 32 ألف درهم، واتصالات المغرب ب 39 مليون و 72 ألف درهم. أما فيما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيادة من 1,118 مليون و 19 ألف درهم. في موضوع آخر، أفاد مركز أبحاثي التجاري جلوبال ريسيرش بأن سوق السندات الثانوية تميز خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 19 غشت الجارية بمعدلات عائد شبه مستقرة. وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة ويكلي إبدو تو فيكست إنكام أن منح السوق الثانوية لم يشهد أي تغير ملحوظ باستثناء تراجع خط 13 أسبوعا بعشرة نقاط أساس ليستقر معدل العائد عند 2.07%. وبالنسبة لجلسة المناقصة المنعقدة في 18 من غشت وهي ما قبل الأخيرة برسم هذا الشهر، عبأت الخزينة مبلغ 1,500,000,000 مليون درهم تم جمعه بالكامل من استحقاق 52 أسبوعا، كما امتنعت الخزينة عن الاستجابة للطلب على خطي 13 أسبوعا وسنتين ليبلغ معدل الاستجابة 36% فقط. وبالنسبة لمجموع شهر غشت تكون الخزينة قد حققت تعبئة إجمالية بلغت 5,400,000 درهم مقابل حاجية شهرية معلنة في حدود 5,300,000 درهم، أي بتجاوز طفيف للهدف الشهري المعلن بنسبة إنجاز بلغت 102%. في أخبارها الاقتصادية الدولية، بلغ إنتاج النفط في الأرجنتين مستوى قياسي في يوليوز الماضية وناهز 917 ألف برميل يوميا بارتفاع نسبته 17.2%. يعزى هذا النمو إلى تنمي استغلال تكوين فاكا مويرتا الهيدروكربوني غير التقليدي الواقع في مقاطعة نيوكين جنوب غرب البلاد. إنتاج هذا الموقع مثل نحو 70% من الإنتاج الإنتاج الأرجنتيني من النفط بقرابة 650 ألف برميل يوميا. وفي قطاع الغاز بلغ الإنتاج الوطني 158.8 مليون متر مكعب يوميا، وهو مستوى مستقر مقارنة بالأشهر السابقة، في حين بلغ إنتاج فاكا مويرتا 96.5 مليون متر مكعب يوميا بزيادة نسبتها 5.9% على أساس سنوية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الاقتصادية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
13: إن غميس نيم كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن غماب راديو.
10: ريم راديو،
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
15: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد، طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية، ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
14: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
15: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهة العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
14: جديد الأخبار دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفصة الحجام.
2: هذه هي النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي، تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
14: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهاتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاش، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour on est toujours en vacances, du coup ça faut diminuer le stress.
14: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية وضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم جرسيف بولمان تاورير تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و 1000 ملم خلال موسم شتنبر دجنبر مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا بثلاثة أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
9: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
16: أهلا وسهلا بكم. أحيانا قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسيا. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكوهن أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
17: مرحبا، شكرا رغدة على الاستضافة.
16: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
17: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول سرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسون وتحسين من نتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة كل ما نسبة العلاج تترتفع، تقدر تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحة اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنة عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون غاجو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامة.
16: طيب بروفيسور، وما أبرز عوامل الخطورة أو الأسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
17: هو ما كاينش سبب مباشر اللي سبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع من نسبة ديال خطر الإصابة بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. أول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو أنه تكون سيدة، حيث كاين الناس بزاف اللي تظنوا بأن سرطان الثدي تيصيب هي النساء ما تيصيبش الرجال، تيصيب حتى الرجال ولكن أفيك مع نسبة منخفضة اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت أن أن نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن تاهو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزيد. دونك اودولا اون جينيرال اودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال تزيدت لي السيدة لهذه الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هذه المدة هذه كبيرة، كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر الهرمونات، وهذا تسبب خطر لها، ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر، تيرفع من خطر الاصابه. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، والا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دونك من البي اكس اي او البي اكس ا 2 اللي تا هما نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80 حتى 90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيده عندها في العائله ديالها القريبه يعني الام ديالها الاخت ديالها او شي واحد قريب ليها صابوا بسرطان الثدي، حتى هو تزيد من خطر الاصابه، او هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الاصابه بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى انه عندنا فاننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي، ولكن تزيد من خطر الاصابه.
16: طيب بروفيسور، ما العلامات او التغيرات اللي لا ظهرت على المراه ولازم عليها تمشي ديال الاستشارة الطبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
17: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة، واحد الحبوبة بحال تنقولوا حنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولادوش تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى. تقدر تكون واحد الحمرار في الجلد، أو لا تتولي الجلدة قاسحة، تتولي قاسحة ومتقبة، حنا تنسميوها لابو دورانج ولا بحال الغشاء.

0: تيكون الالم وما نتسناش انه تيكون حيت حنا في يمكننا نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي. هذا ماشي حقيقي بالاخص اذا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله. اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
1: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره إلى القاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل

0: لمسؤولي لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
2: هذه النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
1: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances, du coup ça faut diminuer le stress.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية وضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم جرسيف بولمان توريل تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا بثلاثة أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
7: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مستمعين أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد. هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بالحدود. وفي مستهل النشرة، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص والجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريدون الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الداخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية السيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غرب الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجار بها العمل. ونختم من جهة السعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عادت جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الداخلة للمخرج خالد إبراهيمي والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريطة على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا دكار مناصفة فيما توج فيلم حب في الداخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج، فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا دكار لأحمد بولان، مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13، بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمنجات من تشخيص عزل عرب الكهات. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال، فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 أغشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 أغشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر العبور إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
11: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنتها العاصمة البانامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهة العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
11: جديد الأخبار دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
2: هذه هي النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي، تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
11: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهاتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان ان الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour on est toujours en vacances, du coup ça faut diminuer le stress.
11: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توريل تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا بثلاثة أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين
9: غيم راديو.
10: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
11: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
10: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
9: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: رئيس الحكومة عزيز أغنوشة استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزاً استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 أغشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 أغشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع تصريحات بترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
5: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنتها العاصمة البانامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس برجة.
6: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهة العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
5: في جديد الأخبار دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
1: هذه النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
5: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاش، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
8: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
9: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي سافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
10: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue. Parce que sur le retour, tout le monde sait un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
5: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب. كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتنبر دجنبر مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 ملمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا 3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
12: مستمعينا أهلا بكم في نبض الرياضة، والبداية مع الألعاب المتوسطية التي تجري بمدينة تارانتو الإيطالية، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسة كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتارانتو برسم مباراة الترتيب. وتعقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الدودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا لعام 1991 وتراجونا في عام 2018 ووهران في عام 2020. وننتقل إلى أخبار المحترفين المغاربة بالخارج، حيث أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يونيو 2028، صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز تنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع نادي السابق فينربخشة لإنهاء ارتباطه به. وقال جوردي كرويف المسؤول عن كرة القدم في أياكس: نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع سفيان، إنه لاعب قوي بدنيا وموهوب تقنيا ويتمتع بخبرة دولية كبيرة. وأضاف أن أمرابط يعرف أيضا الدوري الهولندي فيجعلنا نتوقع اندماجه سريعا، وبتعاقدنا معه نجحنا في استقطاب اللاعب الذي كنا نبحث عنه. ويملك أمرابط رصيدا كبيرا من المباريات الدولية مع المنتخب المغربي، كما شارك مؤخرا في نهائية كأس العالم للمرة الثالثة بقميص أسود الأطلس. ودائما من داخل المستطيل الأخضر، أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع الجناح البلجيكي الشاب علي كامارا قادما من راسينغ جينك بعقد يمتد لأربعة أعوام. ويعد كامارا البالغ من العمر 18 عاما والمنحدر من أصول غينية من المواهب الصاعدة في كرة القدم البلجيكية بعدما تدرج في صفوف جينك قبل أن يخوض أولى مبارياته الاحترافية مع الفريق الرديف يونغ شينغ في دور الدرجة الثانية البلجيكية البلجيكي سنة 2024، وأخذ اللاعب 29 مباراة مع يونغ جينغ في دور الدرجة الثانية، سجل خلالها هدفا واحد وقدم 4 تمريرات حاسمة، كما شارك كامارا مع جينغ في دور الشباب الأوروبي حيث سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في 3 مباريات. وعلى الصعيد الدولي، تدرج اللاعب في صفوف المنتخبات البلجيكية للفئات العمرية من أقل من 16 إلى أقل من 19 سنة، وكان أساسيا في المباريات 3 التي خاضها منتخب أقل من 19 سنة في مارس الماضي، وسجل كامارا أول أهدافه مع هذه الفئة خلال الفوز على قبرص 4 أهداف دون رد. نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراه.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 أغسطس إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدئ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين

0: وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريح تصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعة المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنتها العاصمة البانامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس برجة.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي

0: تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش، التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
2: هذه النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
1: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهاتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والدي، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي سافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان اللي سافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrive au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, c'est ça fait augmenter le stress. Du coup pour ça faut prendre le temps, quand on est bien préparé on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour on est toujours en vacances, du coup ça faut diminuer le stress.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتان بيردو جامبير مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و 962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسة كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
3: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع تصريحات بترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة بها. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
2: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس برجة.
3: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهة العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
2: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحجام.
4: هذه النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
2: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهاتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
5: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
6: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
7: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي سافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
8: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue. Parce que sur le retour, tout le monde sait un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
2: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية وضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان تورير تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300,000 مليمتر خلال موسم شتان بيردو جامبير، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسة كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. الوضع الأمني في الموزمبيق يعقد عملية الإحصاء السكاني لعام 2027. أهلا بكم من جديد. في إطار أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش.
9: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصادية اجتماعية الأمن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي، في إطار باتونيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
4: تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة، من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. بقي التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع وأن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 ملمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظام للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصالات لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. وأوضح أن نحو 6 ملايين شخص أصبحوا قادرين بفضل هذا النظام على تلقي رسائل تحذرهم من الكوارث أو تذكرهم بالتدابير الوقائية. وأشار الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ خلال نشاط أوموغوندا نظم نهاية الأسبوع إلى أن المحافظة الشرقية معرضة بشكل خاص للرياح القوية والصواعق، داعيا السكان إلى تأمين أسطح منازلهم وتجنب الاحتماء تحت الأشجار أثناء هطول الأمطار. وشارك مسؤولون من وزارة تدبير الطوارئ إلى جانب مسؤولين محليين والسكان في نشاط أوموغاندا الذي شمل تأمين أسطح المنازل وتنظيف قنوات تصريف المياه ومكافحة جراف التربة.
4: نختم من الموزمبيق. أقر المعهد الوطني للإحصاء في البلاد بأن ضمان التغطية الكاملة لإقليم كابو ديلغادو خلال الإحصاء العام للسكان المرتقب سنة 2027 سيشكل تحديا كبيرا بسبب الإكراهات الأمنية المرتبطة بالتمردي المسلح. المندوب الإقليمي للمعهد أوضح أن أشغال تحيين الخرائط والحدود الإدارية والمنشآت السكنية جارية حاليا في مختلف أنحاء الإقليم لتوفير قاعدة بيانات تتيح نشر أعوان الإحصاء، مؤكدا أن المرحلة التحضيرية تسير دون اضطرابات كبيرة حتى الآن. هذا وقد حشد البنك الدولي تمويلا أوليا بقيمة 12.7 مليون دولار أمريكي لهذه العملية التي ستكون أول إحصاء سكاني في الموزمبيق ينجز بالكامل بصيغة رقمية لمواكبة النمو الديموغرافي المتسارع الذي تشهده البلاد. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
10: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
3: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع تصريحات بترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
2: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
3: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش، التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
2: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
4: هذه النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
2: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
5: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاش، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
6: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
7: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي سافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
8: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour on est toujours en vacances, du coup ça faut diminuer le stress.
2: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم جرسيف بولمان تورير جرادة اليوم على الساعة 2 بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة، لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 مليمتر خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و 962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. أحيانا قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسيا. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكوهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بريبات. مرحبا بك.
2: شكرا رغدة على الاستضافة.
1: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
2: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول سرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن ولا تحسين من النتيجه ديال العلاج؟ لان كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكره كل ما نسبه العلاج تترتفع، تقدر كاع تتجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحه اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنه عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون راديو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامه.
1: طيب بروفيسور، وما ابرز عوامل الخطوره او الاسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
2: هو ما كاينش سبب مباشر اللي سبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبه ديال الخطر للاصابه بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تيظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال، تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت ان أن نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن هو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزيد. دونك أودولا أون جينيرال أودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات. هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تتزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر تيرفع من خطر الاصابه. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم واذا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دوكا من البي اكس اي او البي اكس ا 2 اللي تاهم نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80 حتى 90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيدة عندها في العائلة ديالها القريبة يعني الأم ديالها الأخت ديالها أو شي واحدين قرب لها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الإصابة أو هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الإصابة بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل دائما ماشي معنى أنه عندنا فإننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي ولكن تزيد من خطر الإصابة.
1: طيب بروفيسور ما العلامات أو التغيرات اللي لا ظهرت على المرأة ولازم عليها تمشي دير استشارة طبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
2: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة واحد الحبوبة بحيث نقولوا إحنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما تشي حاجة.

0: اولا الحلمه تتدخل، دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها، دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي يقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان، ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم، وما نتسناش انه تيكون، حيت حنا في يمكن نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا، بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي، هذا ماشي حقيقي، بالاخص اذا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله. اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات، خصها توجهها عند الطبيب ديالها.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع تصريحات بترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختيار

0: اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتدخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس برجاء.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحجام.
2: هذه هي النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي، تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
3: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهاتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاش، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
5: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
6: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي سافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
7: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde et ça fait augmenter le stress. Du coup pour ça faut prendre le temps, quand on est bien préparé on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour on est toujours en vacances, du coup ça faut diminuer le stress.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 مليمتر خلال موسم شتان بيردو جامبير، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا بثلاثة أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
8: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أخلاقية العمل كتعد من الركائز الأساسية اللي كيقوم عليها النجاح المهني والاجتماعي، لأن النجاح في الحياة المهنية ما كيرتبطش بالمعارف والمهارات التقنية فقط، وإنما كيتطلب كذلك منظومة من القيم والمبادئ اللي كتوجه سلوك الفرد داخل بيئة العمل وخارجها. فالموظف أو المهني اللي كيمتلك الكفاءة العلمية لكن كيفتقر للنزاهة والمسؤولية والاحترام والالتزام يقدر يحقق نجاح، إلا أن استمراره وتقدمه في المسار المهني كيبقوا دائما معرضين للخطر. لذلك التحلي بأخلاقية العمل كيمثل عامل أساسي في بناء الثقة وتحقيق الاستقرار والتطور الوظيفي. ويقصد بأخلاقية العمل مجموعة من المبادئ والقيم اللي كتحدد السلوك المهني المقبول، وكتشمل هذه الأخلاقيات بالخصوص الصدق والأمانة والالتزام بالمسؤوليات واحترام الآخرين والمحافظة على سرية المعلومات اللي عندها علاقة بطبيعة العمل كيف ما كانت، والابتعاد عن استغلال المنصب لفائدة المصالح الشخصية. كتشمل أيضا احترام القوانين والنظام الداخلي للمؤسسة ومعالجة الأخطاء بموضوعية بدلا من إخفائها أو تحميل المسؤولية للآخرين. وأهمية الأخلاق المهنية كتبان بشكل واضح في بناء الثقة بين العامل والمؤسسة من خلال الممارسات والسلوكيات اللي كتكرر يوميا، ومن اللي كيلتزم الموظف بمواعيده وكينجز مهامه بجدية وكيحترم رؤساءه وزملاءه ومسؤولياته، كيكون كيساهم في تكوين صورة إيجابية عليه باعتباره فرد يمكن الاعتماد عليه. وهذه الثقة كتعد من أهم عناصر التطور المهني، لأنها كتجعل فرد أكثر قدرة على تحمل المسؤوليات والمشاركة في المشاريع المهمة. وكترتبط أخلاقية العمل بالمسؤولية الفردية والجماعية. فالموظف اللي عنده أخلاق ما كيشوفش وظيفته باعتبارها وسيلة للحصول فقط على الأجر، بل كيكون عنده وعي بأن أداؤه عنده تأثير على المؤسسة وعلى المجتمع. أما التأخر المستمر وعدم احترام ساعات العمل والإهمال، كلها سلوكيات تقدر تبان فردية لكنها كتأثر في إنتاجية الفريق والسمعة ديال المؤسسة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع. لذلك الالتزام بالمسؤولية المهنية كيعكس الوعي بالدور الاجتماعي للعمل وبالنتائج المترتبة على السلوك الفردي. ومن السلوكيات المهنية أيضا بالنسبة لكل فرد في العمل احترام الزملاء والاختلافات اللي بينهم. فبيئة العمل الحديثة كتضم أفراد كيختلفوا في الخبرات والآراء والخلفيات الاجتماعية والثقافية وغيرها، وكيقتضي السلوك الأخلاقي التعامل مع هذه الاختلافات باحترام وموضوعية والابتعاد على التمييز والإقصاء ونشر الشائعات، وكيطلب القدرة على الحوار وتقبل النقد وحل الخلافات بطرق مهنية. وكل ما توسعت ثقافة الاحترام داخل المؤسسة وتحسنت العلاقات بين العاملين وارتفع مستوى التعاون والانتماء، كل ما انعكست هذه السلوكيات إيجابيا على الأداء العام. وأخلاقية العمل كذلك كتبان في كيفية تعامل الفرد لما يكون في موقع المسؤولية. فامتلاك منصب إداري أو صلاحيات معينة ما كيمنحوش للفرد الحق في استغلال الآخرين أو تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة، حفاظا على النزاهة المهنية وحرصا على تحقيق أهداف المؤسسة. فالأخلاق المهنية عندها تأثير قوي على أي مؤسسة كيف ما كان طبيعة العمل ديالها، وانتشار السلوكيات الأخلاقية بين العاملين فيها كيساهم في الحد من الصراعات المهنية وكيعزز جودة الخدمات والإنتاجية. وعلى المستوى الاجتماعي كيؤدي الالتزام بأخلاقية العمل لترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والاحترام، وكيجعل من العمل وسيلة للمساهمة في التنمية وماشي مجرد نشاط اقتصادي. وفي غياب الأخلاق المهنية كتضرر المؤسسة وكتكون نتائجها خطيرة، تقدر تسبب في تضرر الثقة وتراجع الإنتاجية وارتفاع مستوى النزاعات داخل المؤسسة، ويقدر يفقد الفرد السمعة المهنية دياله نتيجة تصرف غير مسؤول، خصوصا في هذا العصر اللي صبحت فيه المعلومات كتنتشر بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. لذلك المحافظة على السمعة المهنية صبحت مسؤولية مستمرة كتطلب الحذر في السلوك والتواصل واتخاذ القرارات. وحتى ترسخ أخلاقية العمل على المؤسسات توضع قواعد واضحة للسلوك المهني وتعمل على تدريب العاملين عليها بصورة مستمرة. ومن جهة أخرى كل فرد كيتحمل مسؤولية تطوير وعيه الأخلاقي ومراجعة سلوكه واحترام القوانين والحرص أيضا على الاستفادة من التجارب المهنية. فالأخلاق ماشي مجموعة من الشعارات الفارغة، هي ممارسة يومية كتظهر في القرارات الصغيرة قبل الكبيرة. فأخلاقية العمل كتمثل أساس متين لبناء مسار مهني ناجح ومستدام. فالمهارة تقدر تفتح أمام الفرد باب مهني، لكن الأخلاق هي اللي كتساعده على الحفاظ على مكانته وتطوير مساره المهني. فاعتماد الأخلاق المهنية كفيلة باش تجعل الفرد مهني جيد، قادر على ممارسة أدواره بنجاح، قادر على المساهمة في تحقيق تنمية مهنية واجتماعية مستدامة، ويكون سلوكه مواطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية تبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
3: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنتها العاصمة البانامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
4: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
3: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
2: هذه النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
3: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
5: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
6: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
7: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
8: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup ça faut diminuer le stress.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية وضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توريل تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: Nos relations bilatérales qui sont des relations
3: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن، بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة
1: غيم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين 2022، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
3: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 أغسطس الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
4: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية الرقمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش، التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
3: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
2: هذه النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
3: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
5: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
6: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
7: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
8: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer les stress.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم جرسيف بولمان توريل تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد إلى غاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب. كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و 962 ملمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: راديو.
0: راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في نبض الرياضة، والبداية مع الألعاب المتوسطية التي تجري بمدينة تارانتو الإيطالية، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسة كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف ب4-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتارانتو برسم مباراة الترتيب. وتعقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الدودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا لعام 1991 وتارغونا في عام 2018 ووهران في عام 2020. وننتقل إلى أخبار المحترفين المغاربة بالخارج، حيث أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يونيو 2028 صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاع البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع نادي السابق فينربخشة لإنهاء ارتباطه به. وقال جوردي كرويف المسؤول عن كرة القدم في أياكس: نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع سفيان، إنه لاعب قوي بدنيا وموهوب تقنيا ويتمتع بخبرة دولية كبيرة. وأضاف أن أمرابط يعرف أيضا الدوري الهولندي ويجعلنا نتوقع اندماجه سريعا، وبتعاقدنا معه نجحنا في استقطاب اللاعب الذي كنا نبحث عنه. ويملك أمرابط رصيدا كبيرا من المباريات الدولية مع المنتخب المغربي، كما شارك مؤخرا في نهائية كأس العالم للمرة الثالثة بقميص أسود الأطلس. ودائما من داخل المستطيل الأخضر، أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع الجناح البلجيكي الشاب علي كامارا قادما من راسينغ جينك بعقد يمتد لأربعة أعوام. ويعد كامارا البالغ من العمر 18 عاما والمنحدر من أصول غينية من المواهب الصاعدة في كرة القدم البلجيكية، بعدما تدرج في صفوف جينك قبل أن يخوض أولى مبارياته الاحترافية مع الفريق الرديف يونغ شينغ في دور الدرجة الثانية البلجيكي سنة 2024. وأخذ اللاعب 29 مباراة مع يونغ شينغ في دور الدرجة الثانية، سجل خلالها هدفا واحد وقدم أربعة تمريرات حاسمة. كما شارك كامارا مع شينغ في دور الشباب الأوروبي حيث سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في ثلاث مباريات. وعلى الصعيد الدولي، تدرج اللاعب في صفوف المنتخبات البلجيكية للفئات العمرية من أقل من 16 إلى أقل من 19 سنة، وكان أساسيا في المباريات الثلاث التي خاضها منتخب أقل من 19 سنة في مارس الماضي. وسجل كامارا أول أهدافه مع هذه الفئة خلال الفوز على قبرص بأربعة أهداف دون رد. نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس

0: الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البانامية يومي 26 و27 أغسطس الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا

0: عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش، التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحجام.
2: هذه النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
1: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت تسالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداكشي، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي سافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Donc pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances, du coup ça faut diminuer le stress.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة 2 بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة، لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و 1000 ملم خلال موسم شتان بيردو جامبير، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و 962 ملمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 101 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بلا حدود. وفي مستهل النشرة، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص ولجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريد الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الداخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غربي الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجاري بها العمل. ونختم من جهة الصعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا الصعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عدد جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الداخلة للمخرج خالد إبراهيمي، والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريتا على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا دكار مناصفة فيما توج فيلم حب في الداخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا دكار لأحمد بولان مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة تحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13 بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمنجات من تشخيص عزل عرب الكهات. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال، فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاع التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
11: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات
0: التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البانامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس برجة.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام، وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
2: هذه هي النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي، تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
1: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداكشي كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه. عكس انه لو كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كي اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour on est toujours en vacances. Du coup ça faut diminuer le stress.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة، لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 مليمتر خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. في ألمانيا تحذيرات من إمكانية فشل البلاد من تحقيق أهدافها المناخية لعام 2026 للمرة الأولى. بخصوص فيضانات النيبال، تضرر نحو 93 ألف شخص بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. السلطات الإندونيسية تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. المستهل من ألمانيا، حذر مركز الأبحاث أغورا إنرجي من أن البلاد قد لا تتمكن من تحقيق هدفها المناخي السنوي لعام 2026 للمرة الأولى ما لم تسرع وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير. المركز أوضح أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون انخفضت بنحو 2% خلال النصف الأول من العام، إلى أن التوقعات تشير إلى وصولها حوالي 635 مليون طن في عام 2026، وهو مستوى يتجاوز بعشرة ملايين طن الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون حماية المناخ الألماني. تباطؤ وتيرة خفض الانبعاثات يضع البلاد أمام خطر عدم تحقيق هدفها الملزم قانونيا بخفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني في أفق عام 2045. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت النيبال ومنطقة تلتبت في الصين أسفرت عن أضرار هائلة طالت نحو 93 ألف شخص مع تجاوز حصيلة الضحايا 500 قتيل. باقي التفاصيل في تقرير وفاء حلاق.
11: الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد صعوبة الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا بسبب انهيار الجسور وتضرر أزيد من 40 كيلومترا من الطرق وانقطاع شبكة الاتصال والكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في توزيع المساعدات الإغاثية الطارئة. من جهتها كثفت الأمم المتحدة عمليات الإنقاذ ونقل المياه جوا محذرة من مخاطر متصاعدة تحيط بالسكان والأطفال جراء تدمير عشرات المدارس والمنشآت الصحية. السلطات المحلية في نيبال أوضحت أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 547 قتيلا، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات. وما يزال أكثر من 1400 شخص في عداد المفقودين، بينهم العديد من السياح وهو المشي لمسافات طويلة في الدولة واقعة في سلسلة جبال الهيمالايا.
2: نختم من إندونيسيا. السلطات تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي وإخماد النيران من الجو في وقت يواجه فيه ملايين السكان صعوبات في التنفس بسبب الدخان والضباب الكثيفين. نائب وزير الصحة الإندونيسي أوضح أن أكثر من 5 ملايين شخص في جزيرة بورينيو وسوماترا تعرضوا لمخاطر الضباب السام، مشيرا إلى أن الوزارة وزعت 5 ملايين كمامة بعد تسجيل نحو 13500 حالة إصابة بالتهابات التنفسية. هذا وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن فرق الإطفاء تواصل عمليات الإخماد والتبريد في المناطق المتضررة مع الاعتماد على الاستمطار الاصطناعي كأداة لدعم هذه الجهود رهينة توافر السحب الممطرة. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية. إلى اللقاء.
8: خبر من المصدر.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر.
13: في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدئ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
13: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما
10: والمنطقة، وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهة العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش، التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
10: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
2: هذه هي النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي، تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
10: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان ان الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها ايضا للسياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue. Parce que sur le retour, tout le monde sait un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
13: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان تورير تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في نبض الرياضة، والبداية مع الألعاب المتوسطية التي تجري بمدينة تارانتو الإيطالية، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسة كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيضي المتوسط، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتارانتو برسم مباراة الترتيب. وتعقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الدودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا لعام 1991 وتراجونا في عام 2018 ووهران في عام 2020. وننتقل إلى أخبار المحترفين المغاربة بالخارج، حيث أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يونيو 2028 صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز تنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق فينربخشة لإنهاء ارتباطه به. وقال جوردي كرويف المسؤول عن كرة القدم في أياكس: نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع سفيان، إنه لاعب قوي بدنيا وموهوب تقنيا ويتمتع بخبرة دولية كبيرة. وأضاف أن أمرابط يعرف أيضا الدوري الهولندي ويجعلنا نتوقع اندماجه سريعا، وبتعاقدنا معه نجحنا في استقطاب اللاعب الذي كنا نبحث عنه. ويملك أمرابط رصيدا كبيرا من المباريات الدولية مع المنتخب المغربي، كما شارك مؤخرا في نهائية كأس العالم للمرة الثالثة بقميص أسود الأطلس. ودائما من داخل المستطيل الأخضر، أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع الجناح البلجيكي الشاب علي كامارا قادما من راسينغ جينك بعقد يمتد لأربعة أعوام. ويعد كامارا البالغ من العمر 18 عاما والمنحدر من أصول غينية من المواهب الصاعدة في كرة القدم البلجيكية، بعدما تدرج في صفوف جينك قبل أن يخوض أولى مبارياته الاحترافية مع الفريق الرديف يونغشينغ في دور الدرجة الثانية البلجيكي سنة 2024. وأخذ اللاعب 29 مباراة مع يونغشينغ في دور الدرجة الثانية، سجل خلالها هدفا واحد وقدم أربعة تمريرات حاسمة. كما شارك كامارا مع جينغ في دور الشباب الأوروبي حيث سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في ثلاث مباريات. وعلى الصعيد الدولي، تدرج اللاعب في صفوف المنتخبات البلجيكية للفئات العمرية من أقل من 16 إلى أقل من 19 سنة، وكان أساسيا في المباريات الثلاث التي خاضها منتخب أقل من 19 سنة في مارس الماضي. وسجل كامارا أول أهدافه مع هذه الفئة خلال الفوز على قبرص بأربعة أهداف دون رد. نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
8: ريم راديو.
15: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
8: ريم راديو.
16: ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية.
16: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع تصريحات بترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية

0: 20. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم، بما في ذلك يومي السبت والأحد، طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على توضيحات لازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهة العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: جديد الأخبار دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة.

0: سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحجام.
1: هذه هي النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي. تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
0: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهاتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
2: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والدي، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
3: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
4: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي سافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كي اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان اللي سافر بالنهار.
5: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue. Parce que sur le retour, tout le monde sait un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب. كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتان بيردو جامبير مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و 962 ملمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3 أهداف مقابل 1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: كنشوفوا أن العطلة الصيفية قربت سالي أو لا بخيسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
3: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
4: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
5: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: طلبت المفوضية الأوروبية بتعزيز حماية المراهقين من الخصائص المسببة للإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة الأمريكية ميتا، وذلك عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الولايات المتحدة بهدف الحد من تأثير إنستغرام وفيسبوك على هذه الفئة من المستخدمين. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن توقعوا تدبيرا مناسبا للوقت الذي يقضيها المستخدمون أمام الشاشات ورقابة أبوية ملائمة على هذه المنصات، ويتعين الآن على الشركة أن تقترح هذه الالتزامات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل حماية أطفالنا هنا أيضا. ووافقت ميتا مؤخرا على دفع ما يصل إلى 17 مليار دولار والحد من بعض وظائف إنستغرام وفيسبوك بالنسبة للمراهقين في نحو 50 ولاية وإقليما أمريكيا، وذلك بموجب اتفاق أبرمته مع المدعين العامين لهذه الولايات والأقاليم. وفي الاتحاد الأوروبي يخضع عملاق التكنولوجيا الأمريكية أيضا لتحقيقات تجريها المفوضية الأوروبية لأسباب مماثلة. وكانت السلطة التنفيذية الأوروبية قد أمهلت ميتا في 10 يوليوز الماضي لتعديل واجهات فيسبوك وإنستغرام التي اعتبرتها مسببة للإدمان بشكل مفرط تحت طائلة فرض غرامة مالية باهظة جدا.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاع التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات
4: التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
5: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس برجة.
4: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
5: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
6: هذه هي النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي، تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
5: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهاتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والدي، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
8: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
9: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه لو كان غادي يسافر بالليل في الليل كيكون الانسان كي اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان اللي سافر بالنهار.
10: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, c'est ça fait augmenter le stress. Du coup pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
5: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان تورير تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 مليمتر خلال موسم شتان بيردو جامبير مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسة كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. الوضع الأمني في الموزمبيق يعقد عملية الإحصاء السكاني لعام 2027. أهلا بكم من جديد. في إطار أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش.
11: شرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي كتطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصادية اجتماعية الأمن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونانيا بين الدول للقارة الإفريقية.
6: تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة، من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. بقي التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع وأن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 ملمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظام للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصالات لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. وأوضح أن نحو 6 ملايين شخص أصبحوا قادرين بفضل هذا النظام على تلقي رسائل تحذرهم من الكوارث أو تذكرهم بالتدابير الوقائية. وأشار الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ خلال نشاط أوموغوندا نظم نهاية الأسبوع إلى أن المحافظة الشرقية معرضة بشكل خاص للرياح القوية والصواعق، داعيا السكان إلى تأمين أسطح منازلهم وتجنب الاحتماء تحت الأشجار أثناء هطول الأمطار. وشارك مسؤولون من وزارة تدبير الطوارئ إلى جانب مسؤولين محليين والسكان في نشاط أوموغاندا الذي شمل تأمين أسطح المنازل وتنظيف قنوات تصريف المياه ومكافحة جراف التربة.
6: نختم من الموزمبيق. أقر المعهد الوطني للإحصاء في البلاد بأن ضمان التغطية الكاملة لإقليم كابو ديلغادو خلال الإحصاء العام للسكان المرتقب سنة 2027 سيشكل تحديا كبيرا بسبب الإكراهات الأمنية المرتبطة بالتمرد المسلح. المندوب الإقليمي للمعهد أوضح أن أشغال تحيين الخرائط والحدود الإدارية والمنشآت السكنية جارية حاليا في مختلف أنحاء الإقليم لتوفير قاعدة بيانات تتيح نشر أعوان الإحصاء، مؤكدا أن المرحلة التحضيرية تسير دون اضطرابات كبيرة حتى الآن. هذا وقد حشد البنك الدولي تمويلا أوليا بقيمة 12.7 مليون دولار أمريكي لهذه العملية التي ستكون أول إحصاء سكاني في الموزمبيق ينجز بالكامل بصيغة رقمية لمواكبة النمو الديموغرافي المتسارع الذي تشهده البلاد.
2: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاع التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع تصريحات بترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر الدستور إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
5: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البانامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس برجة.
4: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
5: جديد الأخبار دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحشام.
6: هذه النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
12: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهاتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت تسالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
8: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
9: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي سافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
10: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Donc pour ça faut prendre le temps, quand on est bien préparé on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour on est toujours en vacances, du coup ça faut diminuer le stress.
12: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و 1000 ملم خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و 962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا بثلاثة أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. أحياناً قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشاراً لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسياً. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكوهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
2: مرحبا، شكرا رغدة على الاستضافة.
1: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
2: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول السرطانات انتشارا في المغرب. علاش؟ شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسون وتحسين من نتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة، كل ما نسبة العلاج تترتفع، تقدر تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحة اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر، ولا ابتداء من سن 40 سنة عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون غاجو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامة.
1: طيب بروفيسور، وما أبرز عوامل الخطورة أو الأسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
2: هو ما كاينش سبب مباشر اللي سبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبه ديال الخطر الاصابه بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال. تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت ان أن نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن تاهو ما يمكنناش نتحكموا فيه. السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزيد. دونك أودولا أون جينيرال أودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات. هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تتزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة، كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر الهرمونات، وهذا تسبب خطر لها، ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش، سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر، تيرفع من خطر الاصابه. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، والا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دونك من البي اكس اي او البي اكس ا 2 اللي تاهما نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80 حتى 90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيدة عندها في العائلة ديالها القريبة يعني الأم ديالها الأخت ديالها أو شي واحدين قرب لها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الإصابة، أو هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الإصابة بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى أنه عندنا فإننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي ولكن تزيد من خطر الإصابة.
1: طيب بروفيسور، ما العلامات أو التغيرات اللي لا ظهرت على المرأة ولازم عليها تمشي ديال الاستشارة الطبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
2: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة واحد الحبوبة بحال تنقولوا حنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولادوش تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى. تقدر تكون واحد الحمرار في الجلد أو لا تتولي الجلدة قاسحة، تتولي قاسحة ومتقبة، حنا تنسميوها لابو دورانج ولا بحال الغشة ديال الليمونة. دوك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلامة، دوك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسة تحت الباط، دوك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، أو الحلامة تتدخل دونك ما تتبقاش خارجة بحال العادة ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي يقولوا بأن هاد السيدة ماشي بالضرورة عندها السرطان ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش أنه تيكون الألم، وما نتسناش أنه تيكون حيت حنا في يمكن نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذاعة التصريحات بالترشيح من 31 غشت إلى 9 شتنبر من هذه السنة حسب بلاغ لوزير الداخلية. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. في أولى ملفات هذه النشرة، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يبتدأ من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلة اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة

0: لتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكالات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة التي احتضنت العاصمة البانامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. وعودة إلى إلياس برجاء.
0: هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: جديد الأخبار، دائما وجهتنا اللحظة مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. تميزت هذه النسخة بمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة. تقرير لك حفص الحجام.
2: هذه النسخة المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة مراكش آسفي تميزت بمشاركة 495 شابا وشابة من مختلف أقاليم الجهة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية. وتندرج هذه الدورة في إطار تنظيم البرنامج الوطني للتطوع متطوع الذي يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت عضو لجنة التنظيم عائشة الشفيعي إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لإبراز القدرات الإبداعية للشباب المتطوعين وتشجيعهم على التطور من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مشيرة إلى أن تنوع العروض يعكس غنى وتنوع المواهب والخلفيات التي اجتمعت في إطار هذه الدورة.
1: مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة المسافرين من وجهاتهم السياحية، تعرف الطرق الوطنية حركة سير مكثفة، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة الطرقية ضرورة ملحة لتجنب وقوع حوادث السير في الطرقات. فكيف يساهم مستعملي الطريق في ضمان عودة آمنة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداكشي، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي سافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Donc pour ça faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup ça faut diminuer le stress.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وقليم جرسيف بولمان توري تجرادة اليوم على الساعة 2 بعد الزوال، وستمتد لغاية 11 ليلا. دوليا اللحظة لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب، كثفت رواندا استعداداتها من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام الإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد ما بين 300 و1000 مليمتر خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و 962 مليمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظاما للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصال لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. إلى آخر ملفات هذه النشرة، أحرز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة اليوم الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب سلوفينيا 3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: بمارينا سعيدية أصدر الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان سعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
1: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في سعيدية مارينا ميديترانيا.
0: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
2: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
3: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
0: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية زوالا، ما مجموعه 702 لائحة ترشيح. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على رأيين جديدين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة. ودوليا في كندا تراجع عجز الميزانية إلى 370 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية. إلى التفاصيل، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 702 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
2: سجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
1: وفي نفس السياق، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من اليوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات أقاليم جرسيف بولمان توريرت وجرادة اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة العادية 85 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. عودة إليك أميمة بوشعنين.
2: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتبار الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
1: في خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وثيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. وفي خبر آخر، سجل مطار طنجة بن بطوطة إلى غاية نهاية شهر يوليوز الماضي ارتفاعا بنسبة 9% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي بمطارات المملكة أن هذه المحطة الجوية لمطار طنجة استقبلت ما يناهز 1,711,000 مسافرا إلى غاية نهاية يوليوز الماضي، مقابل 1,570,000 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. جويا، أشرفت لجنة ملكية اليوم بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة دار حسيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخص شخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
1: رياضيا، فازت المغربية سعاد الحداد بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026، وحلت الحداد في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره 2:15 خلف الإسبانية لوريا إبرزبال بادرونو صاحبة المركز الثاني في 2:07، والكرواتية نينا فوكوفيتش صاحبة المركز الأول في 2:59 و63 جزء من المئة. يذكر أن المغربية فاطمة الزهراء بردحة توجت بالميدالية الذهبية في سباق 5000 متر، كما حصد المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 100 متر. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: رئيس الحكومة عزيز أغنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
4: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
3: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أغنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
2: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: تقع واحة أيت منصور في قلب الجماعة الترابية أفلايغير بنواحي مدينة تافراوتس، لترسم لوحة طبيعية آسرة تبعد عن صخب الحواضر وتحديدا على بعد 195 كيلومترا جنوب شرق مدينة أكادير. إنها فضاء إيكولوجي وسياحي فريد يمتد بكبرياء وعمق داخل المنحدرة الجبلية الوعرة لسلسلة جبال الأطلس الصغير، حيث تلتقي قساوة الصخر الجاف برقة الخضرة اليانعة ليقدم للزائر ملاذا آمنا يفيض بالسكينة وطيبة أهلها الكرماء. ولم تنل الواحة جمالها من عبث، بل بفضل رداء أخضر يزخر ببدائع الخالق اتعلو واجهتها هامات النخيل الباسقة، وهي ترتفع بشموخ فوق حقول عشبية خضراء يانعة لتصنع تباينا ساحرا مع سفوح الجبال الشاهقة المحيطة بالمنطقة. ولا يتوقف عطاء أشجار النخيل عند المشهد البصري، بل يمتد ليثمر خيرا وفيرا تجسده أعذاق البلح الذهبية، وهي تتدلى ممتلئة بالثمار من قمم النخيل الوارفة تحت زرقة السماء الصافية. هذا البهاء الإيكولوجي هو ثمرة رعاية مستمرة وتفان دؤوب من إنسان المنطقة المتشبث بأرضه، حيث ينشط التقنيون المحليون في صيانة هذا الغطاء النباتي وتلقيحه، متسلحين بخبرتهم ومعدات الأمان أثناء تسلق الجذوع الشهقة لضمان استمرارية إنتاج الواحة وحمايتها. وفي عمق هذه اللوحة الآسرة تتلحم البيوت الطينية القديمة المترسة فوق المنحدر الجبلي الوعر كأنها جزء لا يتجزأ من الصخر نفسه، لتقف شاهدة بأسطحها الخشبية ونوافذها الصغيرة على عبقرية العمارة التقليدية الأصيلة التي صمدت في وجه تقلبات الزمن. ويكتمل سحر الواحة بخرير المياه العذبة المتدفقة بسخاء عبر السواقي والعيون الزرقاء الجذابة، والتي تنساب كشلالات صغيرة تروي عروق هذا البساط الأخضر النابض بالحياة. هذه الطبيعة الغناء والواحة الوارفة الظلال تأسر قلب كل من يطأ أرضها لتعيد صياغة مفهوم السكينة والجمال الفطري. إنها تحفة طبيعية حية تفيض بالروعة وبهاء الخالق، وتستحق الثناء الدائم كواحدة من أروع لآل الطبيعة المغربية الأصيلة التي تمنح زائرها ملاذا لا ينسى.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. غزو المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين إنغمي سن جماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية زوالا، ما مجموعه 702 لائحة ترشيح. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على رأيين جديدين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة. ودوليا في كندا تراجع عجز الميزانية إلى 370 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية. إلى التفاصيل، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 702 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
2: سجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
1: وفي نفس السياق، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من اليوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات أقاليم جرسيف بولمان توريرت وجرادة اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة العادية 85 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. عودة إليك أميمة بوشعنين.
2: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتبار الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
1: في خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وثيرة الأشغال في أفضل ظروف ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. وفي خبر آخر، سجل مطار طنجة بن بطوطة إلى غاية نهاية شهر يوليوز الماضي ارتفاعا بنسبة 9% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي بمطارات المملكة أن هذه المحطة الجوية لمطار طنجة استقبلت ما يناهز 1,711,000 مسافرا إلى غاية نهاية يوليوز الماضي، مقابل 1,570,000 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. جويا، أشرفت لجنة ملكية اليوم بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة دار حسيني بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخص شخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
1: رياضيا، فازت المغربية سعاد الحداد بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، وحلت الحداد في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره 2:15 خلف الإسبانية لوريا إبرزبال بادرونو صاحبة المركز الثاني في 2:07، والكرواتية نينا فوكوفيتش صاحبة المركز الأول في 2:59 و63 جزء من المئة. يذكر أن المغربية فاطمة الزهراء بردحة توجت بالميدالية الذهبية في سباق 5,000 متر، كما حصد المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 100 متر. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: دار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مستمعين أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 101 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بالحدود. وفي مستهل النشر، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص ولجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريدون الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الدخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الدخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غرب الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجاري بها العمل. ونختم من جهة الصعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا الصعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عدد جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الدخلة للمخرج خالد إبراهيمي والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريتا على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا دكار مناصفة فيما توج فيلم حب في الدخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا دكار لأحمد بولان مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة تحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13 بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمنجات من تشخيص عز العرب الكهاد. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
2: راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية زوالا، ما مجموعه 702 لائحة ترشيح. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على رأيين جديدين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة. ودوليا في كندا تراجع عجز الميزانية إلى 370 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية. للتفاصيل، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 702 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
2: سجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
1: وفي نفس السياق، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من اليوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

0: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة العادية 85 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. عودة إليك أميمة بوشانين.
1: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة مندمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتبار الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
0: في خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وثيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. وفي خبر آخر، سجل مطار طنجة بن بطوطة إلى غاية نهاية شهر يوليوز الماضي ارتفاعا بنسبة 9% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي بمطارات المملكة أن هذه المحطة الجوية لمطار طنجة استقبلت ما يناهز 1,711,000 مسافرا إلى غاية نهاية يوليوز الماضي، مقابل 1,570,000 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. جهويا، أشرفت لجنة ملكية اليوم بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة دار حسيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخص شخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
0: رياضيا، فازت المغربية سعاد الحداد بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026، وحلت الحداد في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره دقيقتين و15 جزء من المئة خلف الإسبانية لوريا إبرزبال بادرونو صاحبة المركز الثاني في دقيقتين و7 أجزاء من المئة، والكرواتية نينا فوكوفيتش صاحبة المركز الأول في دقيقة و59 ثانية و63 جزء من المئة. يذكر أن المغربية فاطمة الزهراء بردحة توجت بالميدالية الذهبية في سباق 5000 متر، كما حصد المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 100 متر. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته تقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه، وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضاً عابراً بل جزءاً من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
7: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
3: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج، فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
8: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
9: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
3: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
5: الخبر من المصدر.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية زوالا، ما مجموعه 702 لائحة ترشيح. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على رأيين جديدين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة. ودوليا في كندا تراجع عجز الميزانية إلى 370 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية. للتفاصيل، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 702 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
2: سجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
1: وفي نفس السياق، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من اليوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات أقاليم قرسيف بولمان توريرت وجرادة اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة العادية 85 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. عودة إليك أميمة بوشعنين.
2: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة مندمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتبار الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
1: في خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وثيرة الأشغال في أفضل ظروف ظروف السلامة مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. وفي خبر آخر، سجل مطار طنجة بن بطوطة إلى غاية نهاية شهر يوليوز الماضي ارتفاعا بنسبة 9% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي بمطارات المملكة أن هذه المحطة الجوية لمطار طنجة استقبلت ما يناهز 1,711,000 مسافرا إلى غاية نهاية يوليوز الماضي، مقابل 1,570,000 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. جاويا، أشرفت لجنة ملكية اليوم بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة دار حسيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخص شخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
1: رياضيا، فازت المغربية سعاد الحداد بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026، وحلت الحداد في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره دقيقتين و15 جزء من المئة خلف الإسبانية لوريا إبرزبال بادرونو صاحبة المركز الثاني في دقيقتين و7 أجزاء من المئة، والكرواتية نينا فوكوفيتش صاحبة المركز الأول في دقيقة و59 ثانية و63 جزء من المئة. يذكر أن المغربية فاطمة الزهراء بردحة توجت بالميدالية الذهبية في سباق 5000 متر، كما حصد المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 100 متر. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مع مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أخلاقية العمل كتعد من الركائز الأساسية اللي كيقوم عليها النجاح المهني والاجتماعي، لأن النجاح في الحياة المهنية ما كيرتبطش بالمعارف والمهارات التقنية فقط، وإنما كيتطلب كذلك منظومة من القيم والمبادئ اللي كتوجه سلوك الفرد داخل بيئة العمل وخارجها. فالموظف أو المهني اللي كيمتلك الكفاءة العلمية لكن كيفتقر للنزاهة والمسؤولية والاحترام والالتزام يقدر يحقق نجاح، إلا أن استمراره وتقدمه في المسار المهني كيبقوا دائما معرضين للخطر. لذلك التحلي بأخلاقية العمل كيمثل عامل أساسي في بناء الثقة وتحقيق الاستقرار والتطور الوظيفي. ويقصد بأخلاقية العمل مجموعة من المبادئ والقيم اللي كتحدد السلوك المهني المقبول، وكتشمل هذه الأخلاقيات بالخصوص الصدق والأمانة والالتزام بالمسؤوليات واحترام الآخرين والمحافظة على سرية المعلومات اللي عندها علاقة بطبيعة العمل كيف ما كانت، والابتعاد عن استغلال المنصب لفائدة المصالح الشخصية. كتشمل أيضا احترام القوانين والنظام الداخلي للمؤسسة ومعالجة الأخطاء بموضوعية بدلا من إخفائها أو تحميل المسؤولية للآخرين. وأهمية الأخلاق المهنية كتبان بشكل واضح في بناء الثقة بين العامل والمؤسسة من خلال الممارسات والسلوكيات اللي كتكرر يوميا، ومن اللي كيلتزم الموظف بمواعيده وكينجز مهامه بجدية وكيحترم رؤساءه وزملاءه ومسؤولياته، كيكون كيساهم في تكوين صورة إيجابية عليه باعتباره فرد يمكن الاعتماد عليه. وهذه الثقة كتعد من أهم عناصر التطور المهني، لأنها كتجعل فرد أكثر قدرة على تحمل المسؤوليات والمشاركة في المشاريع المهمة. وكترتبط أخلاقية العمل بالمسؤولية الفردية والجماعية. فالموظف اللي عنده أخلاق ما كيشوفش وظيفته باعتبارها وسيلة للحصول فقط على الأجر، بل كيكون عنده وعي بأن أداؤه عنده تأثير على المؤسسة وعلى المجتمع. أما التأخر المستمر وعدم احترام ساعات العمل والإهمال كلها سلوكيات تقدر تبان فردية لكنها كتأثر في إنتاجية الفريق والسمعة ديال المؤسسة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع. لذلك الالتزام بالمسؤولية المهنية كيعكس الوعي بالدور الاجتماعي للعمل وبالنتائج المترتبة على السلوك الفردي. ومن السلوكيات المهنية أيضا بالنسبة لكل فرد في العمل احترام الزملاء والاختلافات اللي بينهم. فبيئة العمل الحديثة كتضم أفراد كيختلفوا في الخبرات والآراء والخلفيات الاجتماعية والثقافية وغيرها، وكيقتضي السلوك الأخلاقي التعامل مع هذه الاختلافات باحترام وموضوعية والابتعاد على التمييز والإقصاء ونشر الشائعات. وكيتطلب القدرة على الحوار وتقبل النقد وحل الخلافات بطرق مهنية. وكل ما توسعت ثقافة الاحترام داخل المؤسسة وتحسنت العلاقات بين العاملين وارتفع مستوى التعاون والانتماء، كل ما انعكست هذه السلوكيات إيجابيا على الأداء العام. وأخلاقية العمل كذلك كتبان في كيفية تعامل الفرد لما يكون في موقع المسؤولية. فامتلاك منصب إداري أو صلاحيات معينة ما كيمنحوش الفرد الحق في استغلال الآخرين أو تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة، حفاظا على النزاهة المهنية وحرصا على تحقيق أهداف المؤسسة. فالأخلاق المهنية عندها تأثير قوي على أي مؤسسة كيف ما كان طبيعة العمل ديالها، وانتشار السلوكيات الأخلاقية بين العاملين فيها كيساهم في الحد من الصراعات المهنية وكيعزز جودة الخدمات والإنتاجية. وعلى المستوى الاجتماعي كيؤدي الالتزام بأخلاقية العمل لترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والاحترام، وكيجعل من العمل وسيلة للمساهمة في التنمية وماشي مجرد نشاط اقتصادي. وفي غياب الأخلاق المهنية كتضرر المؤسسة وكتكون نتائجها خطيرة، تقدر تسبب في تضرر الثقة وتراجع الإنتاجية وارتفاع مستوى النزاعات داخل المؤسسة، ويقدر يفقد الفرد السمعة المهنية دياله نتيجة تصرف غير مسؤول، خصوصا في هذا العصر اللي صبحت فيه المعلومات كتنتشر بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. لذلك المحافظة على السمعة المهنية صبحت مسؤولية مستمرة كتطلب الحذر في السلوك والتواصل واتخاذ القرارات. واحتطر السخ أخلاقية العمل على المؤسسات توضع قواعد واضحة للسلوك المهني وتعمل على تدريب العاملين عليها بصورة مستمرة. ومن جهة أخرى كل فرد كيتحمل مسؤولية تطوير وعيه الأخلاقي ومراجعة سلوكه واحترام القوانين والحرص أيضا على الاستفادة من التجارب المهنية. فالأخلاق ماشي مجموعة من الشعارات الفارغة، هي ممارسة يومية كتظهر في القرارات الصغيرة قبل الكبيرة. فأخلاقية العمل كتمثل أساس متين لبناء مسار مهني ناجح ومستدام. فالمهارة تقدر تفتح أمام الفرد باب مهني، لكن الأخلاق هي اللي كتساعدو على الحفاظ على مكانته وتطوير مساره المهني. فاعتماد الأخلاق المهنية كفيلة باش تجعل الفرد مهني جيد، قادر على ممارسة أدواره بنجاح، قادر على المساهمة في تحقيق تنمية مهنية واجتماعية مستدامة، ويكون سلوكه مواطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية زوالا، ما مجموعه 702 لائحة ترشيح. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على رأيين جديدين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة. ودوليا في كندا، تراجع عجز الميزانية إلى 370 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية. للتفاصيل، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 702 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
2: سجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموعة التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
1: وفي نفس السياق، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإذاعة التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من اليوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات أقاليم جرسيف بولمان توريرت وجرادة اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة العادية 85 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. عودة إليك أميمة بوشعنين.
2: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتبار الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية وثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
1: في خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وثيرة الأشغال في أفضل ظروف ظروف السلامة مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. وفي خبر آخر، سجل مطار طنجة بن بطوطة إلى غاية نهاية شهر يوليوز الماضي ارتفاعا بنسبة 9% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي بمطارات المملكة أن هذه المحطة الجوية لمطار طنجة استقبلت ما يناهز 1,711,000 مسافرا إلى غاية نهاية يوليوز الماضي، مقابل 1,570,000 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. جويا، أشرفت لجنة ملكية اليوم بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة دار حسيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخص شخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
1: رياضيا، فازت المغربية سعاد الحداد بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026، وحلت الحداد في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره 2:15 خلف الإسبانية لوريا إبرزبال بادرونو صاحبة المركز الثاني في 2:07، والكرواتية نينا فوكوفيتش صاحبة المركز الأول في 2:59 و63%. يذكر أن المغربية فاطمة الزهراء بردحة توجت بالميدالية الذهبية في سباق 5000 متر، كما حصد المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 100 متر. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
2: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
3: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
1: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
4: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
1: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
8: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
6: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
7: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
5: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية حرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
6: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في سباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
4: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
7: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
4: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة

0: الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع

0: تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: رئيس الحكومة عزيز أغنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بالحدود. وفي مستهل النشر أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص ولجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريد الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الدخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الدخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية السيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غربي الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجار بها العمل. ونختم من جهة السعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عادت جائزة أحسن دور نسائي منصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الدخلة للمخرج خالد إبراهيمي والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريطة على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا ذكر منصفة، فيما توج فيلم حب في الدخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا ذكر لأحمد بولان مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة تحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13 بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمنجات من تشخيص عزل عرب الكهاد. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال، فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
9: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
8: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
0: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش، التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

0: إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
7: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. في ألمانيا تحذيرات من إمكانية فشل البلاد من تحقيق أهدافها المناخية لعام 2026 للمرة الأولى. بخصوص فيضانات النيبال، تضرر نحو 93 ألف شخص بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. السلطات الإندونيسية تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. المستهل من ألمانيا، حذر مركز الأبحاث أغورا إنرجي من أن البلاد قد لا تتمكن من تحقيق هدفها المناخي السنوي لعام 2026 للمرة الأولى ما لم تسرع وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير. المركز أوضح أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون انخفضت بنحو 2% خلال النصف الأول من العام، إلى أن التوقعات تشير إلى وصولها ل 635 مليون طن في عام 2026، وهو مستوى يتجاوز بـ10 ملايين طن الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون حماية المناخ الألماني. تباطؤ وتيرة خفض الانبعاثات يضع البلاد أمام خطر عدم تحقيق هدفها الملزم قانونيا بخفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني في أفق عام 2045. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت النيبال ومنطقة تلتبت في الصين أسفرت عن أضرار هائلة طالت نحو 93 ألف شخص مع تجاوز حصيلة الضحايا 500 قتيل. باقي التفاصيل في تقرير وفاء حلاق.
6: الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد صعوبة الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا بسبب انهيار الجسور وتضرر أزيد من 40 كيلومترا من الطرق وانقطاع شبكة الاتصال والكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في توزيع المساعدات الإغاثية الطارئة. من جهتها كثفت الأمم المتحدة عمليات الإنقاذ ونقل المياه جوا محذرة من مخاطر متصاعدة تحيط بالسكان والأطفال جراء تدمير عشرات المدارس والمنشآت الصحية. السلطات المحلية في نيبال أوضحت أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 547 قتيلا، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات. وما يزال أكثر من 1400 شخص في عدد المفقودين، بينهم العديد من السياح وهواة المشي لمسافات طويلة في الدولة الواقعة في سلسلة جبال الهيمالايا.
7: نختم من إندونيسيا. السلطات تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي وإخماد النيران من الجو في وقت يواجه فيه ملايين السكان صعوبات في التنفس بسبب الدخان والضباب الكثيفين. نائب وزير الصحة الإندونيسي أوضح أن أكثر من 5 ملايين شخص في جزيرة بورينيو وسوماترا تعرضوا لمخاطر الضباب السام، مشيرا إلى أن الوزارة وزعت 5 ملايين كمامة بعد تسجيل نحو 13500 حالة إصابة بالتهابات التنفسية. هذا وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن فرق الإطفاء تواصل عمليات الإخماد والتبريد في المناطق المتضررة مع الاعتماد على الاستمطار الاصطناعي كأداة لدعم هذه الجهود رهينة توافر السحب الممطرة. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية. إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
10: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزي نين غميسن قماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
11: الدورة
9: كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
8: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
11: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة صارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
12: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
8: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كلا من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
13: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شارك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
14: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
2: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
15: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
2: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. إن انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
16: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
8: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
17: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
5: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
6: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
4: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
7: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
4: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
0: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
8: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم. أحيانا قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسيا. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
10: شكرا رغدة على الاستضافة.
9: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
10: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول سرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة كل ما نسبة العلاج تترتفع، تقدر كاع تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحه اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنه عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص التديد ديالهم وتيدير اون راديو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامه.
9: طيب بروفيسور، وما ابرز عوامل الخطوره او الاسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
10: هو ما كاينش سبب مباشر اللي تيسبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبه ديال الخطر للاصابه بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تيظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال، تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت اننا نكون امراه او سيده هذا تيرفع من خطر الاصابه بسرطان الثدي. السن هو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيده كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبه ديال الخطر ديال الاصابه ديال سرطان الثدي تزاد، دونك اودولا اون جينيرال اودولا ديال 50 سنه. العوامل الاخرى هو عوامل هرمونيه، حيت كيف تنعرفوا بان سرطان الثدي في الاغلب الاحيان ديالو تيكون عنده علاقه بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في اغلب الاحيان. دونك كاين واحد الاسباب اللي تزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيده لهاد الهرمونات. مثلا هو انها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر، تيرفع من خطر الإصابة. التدخين، شرب الكحول.